0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على هديه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن في سورة الحجر، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة والأخوات، سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يسأل الله الولد، وقد ذكر الله ذلك في قوله في سورة الصافات رب هب لي من الصالحين. ولم تأته البشرى بالولد إلا وقد كبر سنه. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ الدرس الذي نستفيده من هذا المشهد القرآني أن يبقى بصيص الأمل. كم من محروم من نعمة الولد لسنين، ثم يأتي الفرج بعد ذلك ويرزق بالذرية التي تقر بها عينه. كم من مريض عانى من المرض سنين، ثم يأتي الفرج والشفاء من ذلك السقم. ونذكر في هذا قصة سيدنا أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. سورة صاد. التفاؤل صورة من صور الرجاء في هذا الدين، عندما يكون التفاؤل فريضة دينية. ما أعظم هذا الدين! يا ربي لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، علانيته وسره. اسمع هذه الآية الشريفة في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج مهاجرا ويكون في غار ثور، وتجتمع قوى الشر على فم الغار، وليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا خطوات، حتى يقول الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، كما عند البخاري. ومن عجيب صدق التوكل على الله والثقة بما عنده من الحفظ والرحمة ما ذكره الله تعالى في هذا المشهد العظيم في سورة الشعراء، وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولابد أيها الإخوة أن نقف مع التفاؤل والرجاء في هذا الموقف الذي ذكره الله تعالى هنا في سورة الشعراء، ولكن نواصل ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم، إذ أن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فإلى الملتقى في اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى الآن مع تلاوة القارئ عبد الله بن شنين الكحالي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله

لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم

فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة

تفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب

عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية

يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم

الأرض كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم مع تلاوة القارئ عبد الله بن شنين الكحالي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج

تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون

0: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أعزائنا المستمعين، نترككم مع تلاوة الأطفال بصوت جهاد بن محمد العبادي.

إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. الكهف نور يهدي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي أنزل نورا مبينا وهدى به سبيلا مستبينا، صخ نداؤه أرجاء الأرض وملأت براهينه أنحاء الوجود. يجد المتدبر في سورة الكهف المباركة نور هداية وسط الفتن في هذا الزمن الذي ترى فيه أمواج الفتن متلاطمة وطرق الحيرة والاضطراب متشعبة. فآيات القرآن الكريم سفينة النجاة ومنار الهداية، هي الميزان الأمين الذي يحفظ القلوب من شر التيارات الجارفة. وها هي آيات سورة الكهف المضيئة تستفتح ببيان نعمة القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إنه صراط مستقيم يهدي إلى الرشد ويقيم للنفس أمر دينها ودنياها. ثم يجد المتدبر كيف أن السورة الكريمة تمضي به في عرض أمثلة من الفتن، كفتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، وفتنة المال في نبأ صاحب الجنتين، وفتنة العلم في رحلة موسى والعبد المعلم الصالح، وفتنة النفوذ والسلطة والقوة في ذكر ذي القرنين. وكأنما ترشدنا بمراشدها أن الفتن تتغير صورها وأشكالها، إلا أن النجاة منها بثبات القلوب على الحق ومصاحبة ذوي الإيمان والصلاح والتواضع للعلم والرشد ومجانبة الغرور بالدنيا وما ينال فيها. وتتكرر الإشارة في ثنايا هذا القصص الحق إلى قيم الإيمان واليقين وذكر الله والرجوع إليه سبحانه والصبر وحسن الصحبة. ثم ها هو ختام هذه السورة المباركة، نجد فيه كلمة جامعة تهدم أبواب الاغترار: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هو القرآن مانح البصيرة التي تجعلنا نعبر الفتن دون أن نفقد بوصلة الطريق، وكلما اشتدت الفتن كان أحوج ما نحتاجه قلب حاضر حين تلاوة آياته لنبصر به موضع القدم ونهتدي به إلى الله. منار هداية السبل ومورد صالح العمل، سنا إشراقة الأمل فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم ما تطمح إليه آمال الراغبين وتشتد إليه حاجة الطالبين. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ عصام الشايع يتلو عليكم من آية الذكر الحكيم.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهطر. سكن الروح.
1: أسعوا إلى حفظ الوصال معا.
0: تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وسع كل شيء علما وأوسع كل حادثة حكما وقضى بين عباده عدلا وحلما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، في هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن العلاقة بين الزوجين، برنامج سكن الروح. هذا اللقاء سوف نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن بعض الأحكام التي تحفظ كيان الأسرة. كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن ضرورة الفقه في الدين، وعن أهمية أن يتفقه الإنسان ويعرف الأحكام الشرعية المترتبة على عقد الزواج.
1: سكن الروح.
0: سوف نتحدث الآن عن الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يتفقه فيها كلا الزوجين قبل الزواج، قبل العقد وقبل الارتباط بالزواج. المرحلة الأولى ينبه فيها أو يمكن أن يتنبه فيها الإنسان على عدة أمور. الأمر الأول تحديد المعايير الصحيحة، المعايير التي تضمن له حياة سليمة صحيحة، حياة سعيدة تملأ القلب والروح، تحقق السعادة في الدين والدنيا والآخرة. هذه العلاقة التي تجعل من الإنسان يملأ بشريك حياته، يملأ قلبه وروحه ونفسه، ويعينه على طاعة الله تعالى، تعينه على الاتزان العاطفي والنفسي، ويكون إنسانا سويا مستبشرا متفائلا مشرقا بالأمل. هذه المعايير التي ينبغي أن يرعاها الإنسان ليست مبنية على معايير عاطفية فقط أو معايير مادية. هل المعايير التي تعتمد على مجرد العاطفة هي المعايير الصحيحة؟ هل معيار الجمال الظاهري هو المعيار الصحيح لاختيار شريك الحياة؟ الإنسان نعم قد ينجذب إلى الجمال الظاهري، ينجذب إلى العاطفة، ولكن ينبغي له أن يستوعب أمر الزواج. الزواج ليس مشروعا تجاريا ينفصل بعد انتهاء ذلك المشروع. الزواج ليست مصلحة مادية ينظر فيها إلى شق المنافع، التكاليف والإيرادات، لا، هذا ليس مشروعا تجاريا. الزواج ليست علاقة اجتماعية مجردة عن العاطفة والروح والدين. الزواج ليس إرضاء للأقارب والأهل ولرسم مكانة أو صنع مكانة اجتماعية للإنسان بأن يكون لديه أولاد وبنات ونحو ذلك، كلا. الزواج هو علاقة مقدسة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون لبنة صالحة في المجتمع، فالمجتمع بأسره هو عبارة عن أسر، فبنيان المجتمع هو يعتمد على سلامة لبناته، والأسرة هي اللبنة التي إن صلحت تلك اللبنة صلح الكيان وعظم البنيان واشتد

تعد قوامه. وإن كانت تلك اللبنة هشة مبنية على عاطفة جياشة أو على مشاعر رعناء أو على مصالح مادية ضيقة لا ترقب في معاني الدين والسمو الروحي، لا تلتفت إلى هذا الجانب، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف كيان المجتمع وضعف بنيانه. من الأمور التي ينبغي أن يرعاها الإنسان في اختيار الزوج أو في اختيار شريك الحياة، الأمر الأول هو الدين. فإن الإنسان إذا ارتبط بمن يخشى الله تعالى سوف يخشى الله في هضم ذلك في شريك حياته، في هضمه حقوقه. الرجل إن كان يخشى الله تعالى فسوف يخشى الله تعالى في ظلم زوجته. أما من كان قد هدم علاقته مع الله تعالى فمن اليسر ومن الوارد جدا أن يهدم علاقته مع زوجته. وكذلك المرأة ينبغي ألا يلتفت فقط إلى الجانب جانب الجمال أو الجانب العاطفي. وقد ورد في الأثر فاظفر بذات الدين تربت يداك، وورد في بعض الروايات إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. الإنسان عندما يرتبط بشريك حياته ينظر إلى الجانب الروحي والجانب الديني، هل ارتباطه بهذه المرأة أو ارتباطها بهذا الرجل يقربها إلى الله تعالى؟ هل يكون لبنة سليمة صالحة سيكون أعضاؤها أبناؤهم وبناتهم؟ هل سيكونون في المستقبل أشخاصا صالحين، لبنات صالحة في المجتمع، صناع مجد يعتبرون يعني للإصلاح والصلاح في هذا المجتمع؟ أو أن ذلك يقتصر على مصلحة عارضة مادية أو عاطفية أو مطلب فطري فقط؟ فاختيار المرأة واختيار الزوج من الأهمية بمكان، بل إننا نجد أن حالات الفشل في الطلاق وحالات النكد في المعيشة في كثير من الأحيان تنبني على التسرع في الاختيار، سوء الاختيار، عدم وجود معالم واضحة وفكرة سوية حول الاختيار، كذلك الارتباط العاطفي والهوس الذي يصيب بعض الناس عاطفيا قبل الزواج يجعله يغض الطرف عن كثير من السلبيات. ومن هنا ينبغي للإنسان أن يكون متعقلا في اختيار شريك حياته، لأنه ينبني عليه كثير من الأمور، تنبني عليه حقوق، تنبني عليه واجبات، هنالك ذرية، وهذه الذرية ليس من السهل أن يقال بأن الطلاق هو الحل. فالطلاق نعم قد يكون حلا، ولكن في كثير من الأحيان المشكلات تتعاقب، تكون إذا كان الطلاق مشكلة فإن هنالك مسلسل من المشكلات ستكون بعد الطلاق عندما يسيء الإنسان الاختيار أو لا يكون لديه معالم واضحة، لا يكون لديه فقه في اختيار شريك حياته. سكن الروح. إذن الأمر الأول حسن اختيار شريك الحياة. فإذا كان الإنسان اطلع على الأحكام الشرعية التي تشجع الإنسان على اختيار الدين، نعم هنالك معايير محببة لدى الإنسان وينبغي أيضا مراعاتها كالجمال وغير ذلك من الأمور التي قد تحبب الإنسان في شريك حياته وتدعوه للارتباط به، ولكن لا يكون ذلك على حساب الدين والخلق، لا يطغى جانب الجمال على جانب الدين والخلق. الأمر الثاني قضية الرضا. الإسلام اشترط الرضا، رضا المرأة في الزواج، فارتياح المرأة ضروري جدا لتحقيق غايات الزواج. أرأيتم المرأة التي تزوجت كرها، هل ينفتح قلبها لهذا الرجل؟ هل ترتاح له نفسيا؟ هل يملأ قلبها ونفسها وروحها عاطفيا؟ هل تؤدي حقوق الزوج بانشراح ورضا؟ أو أنها تنقبض روحها عن هذا الإنسان وربما تحدثها نفسها إلى الانحراف والعياذ بالله؟ فإذا كانت المرأة غير راضية بهذا، وكذلك ينسحب طبعا الأمر على الزوج، لا ينبغي أن يكون هنالك ضغط من المجتمع أو هنالك نوع من الإلجاء في الارتباط بمن لا يرغب الإنسان في الارتباط به، هذا لأجل حفظ الزواج وحفظ غايات الزواج ولأجل تحقيق الأهداف المنشودة من الزواج.
ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شدد كثيرا في قضية إلجاء المرأة. فقد ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت خنساء بنت خدام، خنساء بنت خدام الأنصارية، زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرت، فرد نكاحها، لأنه يعلم أن عدم الرضا والإكراه وبغض المرأة لهذا الارتباط، لهذا العقد، بذرة سيئة قد تنتج مفاسد كثيرة جدا في الزواج وتعطل المصالح التي أرادها الله سبحانه وتعالى في هذا الرباط المقدس. الأمر الثالث: اشتراط إذن الولي لارتباط الزواج بالمسير والمصير. هذه القضية ينبغي أن تفهم في إطار الشرع. إذن الولي ليس تقييدا لحرية المرأة، إذن الولي لا يعني العضل والتعسف في استخدام هذا الحق، إذن الولي هو لضبط ما قد يحدث من عاطفة جياشة لدى المرأة. الزواج ليس مرتبطا بمشروع يسهل إنهاؤه، الزواج هو ارتباط مسير بمسير، مسير الزوج ومسير الزوجة، وارتباط مصير بمصير، مصير الزوج ومصير الزوجة. ولذلك كان لابد من ضبط العلاقة العاطفية التي قد تندفع المرأة بطبيعة أو لوفور العاطفة لديها، قد تنجذب إلى ذلك الرجل دون أن يكون أهلا، قد لا يكون أهلا لها. ومن هنا اشترط الإسلام إذن الولي، ولكن في حدود المعروف، وحرم عليه العضل. فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذن اشتراط إذن الولي هو لضبط القضية ولضم رأي المرأة إلى رأي الولي حتى يكون هنالك وفاق في هذا الزوج الذي يرتبط به المرأة. سكن الروح. نقتصر على هذا القدر في هذا اللقاء، وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نكمل الأحكام الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى صمام أمان لزواج رائع، لزواج يحقق الأهداف، لزواج يتمثل فيه أنه سكنى للروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضر. سكن الروح.
1: أسعوا إلى حفظ الوصال معا.
0: تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

0: الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لنا الشرف أن تعرضنا لذكر ما جاء في الخطاب السامي لحضرة مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم ابن طارق حفظه الله ورعاه، وكان ذلك بذكر ما جاء حول المجتمع والأسرة، وذكره ذلك كان للمناسبة بينما سوف نتعرض إليه من القرآن الكريم، وكان ذلك بذكر ما جاء حول المجتمع والأسرة، وكان ذلك للمناسبة بينما سوف نتعرض إليه من القرآن الكريم، حيث ينصب ذلك في البناء المجتمعي وفق الدراسات القرآنية للمجتمع، وفيه أيضا المعالم الأساسية للمخاطر التي قد يتعرض إليها المجتمعات وكيفية تحصينها منها. ولكن وقبل الدخول في الموضوع، يجدر بنا أن نلتمس من المؤسسات المعنية وكل من يجد في نفسه القدرة على تنفيذ متطلبات ما جاء في الخطاب السامي فيما يتعلق بالمجتمع والأسرة، فإن المسؤولية متوجهة إلى الجميع، وكل بحسبه وموقعه وقدراته ومؤهلاته وإمكاناته. وبحمد الله تعالى نشاهد عجلة الاهتمام على أشدها في الوطن الغالي عمان، وهو يبشر بالخير حتما، ويتطلب هذا من الجميع الوقوف يدا واحدة لإنجازه على أتم صورة إن شاء الله تعالى. والآن لندخل إلى الموضوع، حيث أننا سوف نشرع في المكون الكبير وهو المجتمع العام، والذي يتعلق بعنوان الحلقات هذه إن شاء الله تعالى. يعد المجتمع نسيجا وحدويا من مجموع أفراد تربطهم وشائج ولحمة ذات عنوان واحد من قبيل الوطن، القبيلة، العشيرة وما شابه ذلك. ولو نظرنا إلى منشأ الحاجة إلى تكوين المجتمع لوجدناه قد حدد بثلاث مناشئ: المنشأ الأول الحاجة إلى المدنية والحياة إلى الاجتماع المدني، وهذا ما ذكره ابن بطوطة فقال: الإنسان مدني بالطبع. فالإنسان يميل بطبعه إلى الحياة المدنية، وهذا لا يمكن له أن يحققها إلا بالاجتماع وتكوين المجتمع. ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه المقولة، ولننتقل إلى المقولة الثانية التي هي تتحدث عن المنشأ إلى تكوين المجتمع. فإن المنشأ لدى صاحبها وهو العلامة محمد حسين الطبطبائي، فيقول بأن الحاجة إلى الاجتماع هو الاستخدام، ولهذا قال أن الإنسان مستخدم بالطبع. ونتوقف قليلا عند هذه المقولة وشرحها وتوضيحها. فالإنسان عندما خلق وصنع ووجدت فيه مجموعة من الصفات، فإن طبيعة هذه الصفات هي الرغبة في استكمال الذات، والسبب الذي يدعو الإنسان إلى هذا الاستكمال هو وجود الفطرة التي لديه، والتي تدفعه إلى البحث عن كماله اللائق به، والذي يكون هو الوحيد من يلبي رغبته الفطرية، وهي الوصول إلى الكمال اللائق به. والسبب الذي يدعو الإنسان إلى هذا الاستكمال هو وجود الفطرة التي لديه، والتي تدفعه إلى البحث عن كماله اللائق به. وعندما وجد الإنسان في هذا العالم المادي، فإن تلكم الأحكام، وهي أحكام الفطرة، لم تزل عنه، بل هي موجودة معه ولا يمكن لها أن تزول عنه أبدا. فالإنسان يريد استكمال نقصه، وعندما وجد على الأرض وجد أن عالم المادة محدود جدا، وأما رغباته ومتطلباته التي تنشأ من فطرته غير محدودة. فهنا وجد نفسه أن الأرض التي رآها تستكمل ذاته، فوقع اختياره عليها، إلا أنه وجد أن هناك من يرغب في نفس الأرض وفي نفس الزاوية، حيث تتمتع بمؤهلات تجذبه إليها، ووجد الشخص الآخر أيضا نفسه في ذات المعضلة، فهنا وقع التنافس على الأرض، فهذا يريد الأرض بعينها وذاك يريد هذه الأرض بعينها، وإذا بهذا التنافس يتحول إلى صراع، ونشب الصراع على الأرض. وهنا احتاج الإنسان إلى وضع قانون يحفظ حقوق الجميع ويضمن التوزيع العادل. ولكن لأن النفس البشرية إذا لم يكن هناك ما يساعدها على صراعها الداخلي وعلى أطماعها التي تقوده إلى الصراع، فإنه يكون في خير وسلامة. ولكن إذا كان هناك من يساعد

0: عدوا على هذه الصراعات الداخلية وعلى تحقيق أطماعها، أطماع النفس، فإن مصير الإنسان سيكون إلى الفساد والهلاك. إذن المشكلة لدى الإنسان هي داخل نفسه وهي تنعكس خارجها، فهو محتاج إلى من يوجهه وإلى من يدير نفسه إدارة بمقتضى طبيعتها وتكوينها. وعندما يفقد موجهات النفس إلى الصلاح فإنه يفسد فكره ويفسد بالتبع سلوكه وأخلاقه، ويؤثر هذا الفساد الداخلي في المحيط الذي يحيطه من الأسرة والعائلة، وشيئا فشيئا يؤثر على محيطه الاجتماعي. ومن مخاطر هذا التأثير أنه تأثير تدريجي يكاد أن يشعر به الإنسان، وهو يأخذ مجراه في قلب وجسم المجتمع، فإن التأثير الخفي اللاشعوري خطير جدا على الحياة المجتمعية أفرادا وجماعات. وهذا الذي يدعو دائما وأبدا إلى التنبه لما يدخل في المجتمعات من مدخلات، سواء أكانت فكرية أو كانت أخلاقية سلوكية أو عقدية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية، بل ويتعدى هذا التأثير ليشمل كل الجوانب الاجتماعية التي هي قوام المجتمعات البشرية. والقرآن الكريم برغم تعرضه للمجتمعات البشرية وبمختلف الأزمنة والظروف والشخصيات، إلا أننا نراه برغم حديثه عن المجتمعات لا ينفك التركيز على الإنسان بما هو إنسان وفي بعده الفردي. والسبب الذي يرجع إليه مثل هذا التركيز هو لأننا مهما تبحرنا في أعماق المجتمعات ومهما وضعناه على طاولة البحث والتحليل والدراسة، فإن مرجع المجتمعات في نهاية الأمر إلى النفس البشرية. نعم، إن نمط سلوكي في حال ما إذا كان مجتمعيا سوف يأخذ له أسلوبا آخر ومنهجا آخر وطريقة أخرى، وسوف يتطلب إلى دراسته دراسة إضافية، وهي تتشكل بالسلوك الجمعي مثلا أو المجتمعي المجموعي أو العمل وفق متطلبات فريق العمل والجماعات والعقل الجمعي. وعندما يأخذ سلوك الإنسان نمطا آخر في المجتمع المجموعي فهو لا يسلبه ولا يسلخ منه شخصيته الفردية، وهذا ينبغي أن لا نغفل عنه، وسوف يأتينا الحديث عنه خلال استعراضنا للآيات القرآنية لاحقا إن شاء الله. فنرجع ونقول إن المجتمعات وإن كانت تأخذ صيغة المجموع وتأخذ لها أحكامها وقوانينها وضوابطها، إلا أن هذا كله لا يلغي الإنسان عن النظر إليه بمفرده وما تصدر منه من السلوكيات والصفات النفسانية. ولهذا سوف نتعرض إلى هذه المسألة ضمن مسائل المجتمع الإنساني للإنسان، وسوف نشاهد ونلمس كيفية ملامسة البعد الفردي على البعد المجموعي بشكل ملفت وملحوظ، وكيف تنتج آثاره على مستوى الجميع إن شاء الله تعالى. وسوف نتعرف على مجموعات بشرية مختلفة وكيف كان بينها مشتركات في عين وجود اختلافات بينها وبين الجهة الزمانية والمكانية بل والنوعية من البشر أيضا، إلا أن المشتركات التي تلحظ بين البشر هي أمر مهم جدا، لأنها سوف توقفنا على القواعد التي يمكن التعامل بها لكل المجتمعات البشرية في عين ضرورة إيجاد بنود تتعلق بالزمان والمكان والنوع البشري. والقرآن الكريم يعد أعظم كتاب، بل ولن نعد الحقيقة بأنه يعد أفضل مرجع لمعرفة حركة المجتمعات وحركة التاريخ، والذي يمكن من خلال ذلك التكهن بالخطوات التي قد يبتلى بها كل مجتمع على مر العصور إن شاء الله. وللحديث تتم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.

الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة

سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أم

أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك

يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه

أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون.

ذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن

0: أليس في
1: أليس في
0: جهنم
1: جهنم
0: مثوى
1: مثوى
0: للكافرين؟
1: للكافرين؟
0: والذي
1: والذي
0: جاء
1: جاء
0: بالصدق
1: بالصدق
0: وصدق
1: وصدق
0: به،
1: به،
0: أولئك هم
1: أولئك هم
0: المتقون.
1: المتقون.

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

أخذني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون

الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى

فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ

0: وترى
1: وترى
0: الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.

ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم

0: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وكان الحديث في ختام لقائنا الماضي عن كلمة ولي، وقد ذكرنا في هذه الكلمة كلام صاحب العين، وذكرنا أيضا كلام صاحب الجمهرة، ولعل المناسب من تلك المعاني التي ذكرت لهذا الموضع من كتاب الله العزيز أن يكون معنى الولي القريب، وهو الذي يعبر عنه كثيرا بأبناء العمومة، على أن الولي لا يلزم أن يكون ابن عم، فقد يكون أبا، وقد يكون أخا، وقد يكون غير ذلك، إلا أن هذه المسألة وهي مسألة القتل لا يكون وراء الطلب بالحق فيها غالبا شخصا واحدا، وإنما تطلبها جماعة، ولذلك يعبرون بأبناء العمومة في هذا الموضع. وبقي أن نذكر كلام صاحب الإبانة، فهو أوسع من كلام العلمين المتقدمين، لأنه جمع كلامهما وكلام أبي عبيدة معمر بن المثنى، وجمع كلاما آخر، فكان كلامه أوسع وأشمل. فقد جاء في كتاب الإبانة الولاية بالفتح بمعنى النصرة، وقد قرئ هنالك الولاية لله بالفتح والكسر، والفتح بمعنى النصرة، والكسر بمعنى التولي، والمثل ولي فلان، أو المثل أو المثل ولي فلان ولاية، أي بالكسر، أي ولي عملا أو أمرا. قال الفراء: وسمعناهم بالكسر في المعنيين، فقد يستعملون في النصرة الولاية بالفتح والولاية بالكسر، ويستعملون في التولي أيضا الولاية بالفتح والولاية بالكسر. وهذا الكلام زيادة على الكلام الذي نقلناه عن صاحب العين ونقلناه عن صاحب الجمهرة. قال الفراء: وسمعناهم بالكسر في المعنيين. وأنشد، أي أنشد الفراء: دعيهم فهم ألب علي ولاية، وحفرهم أن يعلموا ذاك دائب. والولاية هنا وإن رويت بالكسر فمعناها النصر. وقال أبو عبيدة: الولاية مصدر الولي، أو وقال أبو عبيدة: الولاية مصدر الولي، فإذا كسرت فهي مصدر وليت العمل والأمر، كله واحد. والولاية بالفتح ضد العداوة، وهي من الموالاة، ويقال ولي بين الولاية بالفتح، والولاية بالكسر فهي ولاية الوالي البلد، والولي ضد العدو. وهذا المعنى تقدم ذكره أيضا، فقد يراد بذلك القريب، ويراد ما هو أشمل من القريب. والمولى هو الولي، والموالي الأولياء. قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي أن الله تعالى ولي الذين آمنوا الناصر لهم، والكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم. قال الفراء: وقرأها عبد الله: ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ويريدون بعبد الله في هذا الموضع عبد الله بن مسعود، وكثيرا ما تكون قراءته تفسيرا، أراد لا ولي لهم. نعود إلى كلامه الذي نقله عن عبد الله وقرأها عبد الله أي عبد الله بن مسعود، ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أراد لا ولي لهم. وقوله النار هي مولاكم أي هي أولى بكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، يعني وليها. قال الأخطل كانوا موالي حق يطلبون به فأدركوه وما ملوا وما لغبوا. والموالي أيضا بنو العم، وهذا المعنى ذكره من تقدم نقلنا عنه أيضا، وقد يكون المراد مطلق القريب. والموالي أيضا بنو العم، قال مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. كرر الاسم لاختلاف اللفظ، فقد قال مهلا بني عمنا مهلا موالينا، ومواليهم هم بنو عمهم، فكرر الاسم لاختلاف اللفظ، وهو كثير جائز. قال آخر موالينا إذا افتقروا إلينا وإن أثروا فليس لنا موالي أي نصراء. والخلاصة بعد هذا النقل أن هذه الكلمة وهي كلمة ولي يراد بها من له حق في المطالبة بالحق، وغالبا ما يكون قريب الإنسان أو يكون قريب الإنسان، فإن لم يكن للإنسان قريب طالب بحقه الحاكم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل جملة فعلية يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وكثيرا ما يأتي العطف في الكلام أو ما يأتي العطف في الكلام لنسق آخر الكلام على أوله، وقد تكون هذه الجملة جملة استئنافية، وخصوصا عندما لا يجيز أن تعطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية. والفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يسرف فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون. وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن أن الفعل قرئ بالرفع، فقرئ فلا يسرف في القتل، وهي مسألة يأتي ذكرها عند ذكر المعنى عند اختلاف حركة أو عند اختلاف علامة الفعل. فعندما تكون علامة الإعراب سكونا يكون هنالك معنى، وعندما تكون علامة الإعراب ضمة يكون هنالك معنى آخر، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. فمن إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى. وفاعل الفعل يسرف ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة ولي. في القتل جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من حرف الجر في واللام من كلمة القتل. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. القتل اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر في متعلق بالفعل يسرف، فلا يسرف في القتل. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل يسرف، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل يسرف. والجملة لا يسرف في القتل يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون جملة استئنافية، فتكون على هذا الوجه أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ونعود إلى هذه الجملة فلا يسرف في القتل لنذكر فيها كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن. قال أبو عبيدة: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جزمه بعضهم على مجاز النهي، أي على معنى النهي، فإن كلمة مجاز عندما يستعملها أبو عبيدة يريد بها المعنى، وكثيرا ما يبدأ تفسيره بقوله مجازه كذا أو مجاز كذا وكذا كذا، والمراد معناه كذا أو معنى كذا وكذا كذا. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جزمه بعضهم على مجاز النهي كقولك فلا يسرفن في القتل، أي يمثل به ويطول عليه العذاب، والمراد ليس له أن يمثل به بحيث يحدث تشويها عند قتله أخذا لحق وليه، وليس له أيضا أن يطول العذاب بحيث تكون هناك طريقة للقتل تطيل عذابه، ففسر ذلك بهذا المعنى فقال: جزمه بعضهم على مجاز النهي كقولك فلا يسرفن في القتل، أي يمثل به أو ويطول عليه العذاب، أي لا يمثل به ولا يطول عليه العذاب، فهذا هو الإسراف المنهي عنه، وهذا على قراءة الفعل مجزوما. ويقول بعضهم فلا يسرف في القتل، فيرفعه على مجاز الخبر، أي فيرفعه على معنى الخبر، كقولك إنه ليس في قتل ولي المقتول الذي قتل ثم قتل هو به سرف، فهذا إخبار عند القراءة بالرفع. فلا يسرف في القتل أي ليس في قتل القاتل إسراف، لأن ذلك هو جزاؤه، فمن قتل أحدا متعمدا قتل به قصاصا إلا أن يعفو ولي القاتل. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها، وقد صدرت بإن، وإن معلوم شأنها أو عملها، فإنها تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من

أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ فهد واصل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا

لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.

فاجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا

إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا

حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا.

ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.

بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه

يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى.

طه إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إن

أسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين.

كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين.

يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من

وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره

الأمور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

كبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا

له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة

0: مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. بأكثر من 27 مليون ريال عماني، مشروعات إنشائية وتطويرية لتعزيز البيئة التعليمية في محافظة مسندم. منفذ الربع الخالي يشهد عبور أكبر شحنة برية منذ افتتاحه، في مؤشر على تنامي دوره اللوجستي في تعزيز الحركة التجارية. واشنطن تتمسك بشروط اتفاقها مع طهران وتلوح بإمكانية العودة للتصعيد، وإيران تؤكد تمسكها بالحوار وترفض فرض الشروط. شهيد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين شمال الضفة الغربية المحتلة، والاحتلال يواصل شن غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في قطاع غزة. استمرار المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، والمملكة المتحدة تعلن عن موجة جديدة من العقوبات على موسكو. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. تشهد محافظة مسندم تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية الإنشائية والتطويرية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 27 مليون و300 ألف ريال عماني. المشروعات التعليمية تهدف إلى تطوير البنية الأساسية للمدارس ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين البيئة التعليمية وتوفير التجهيزات والمرافق التعليمية والفنية بما يتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة.
1: تشهد محافظة مسندم تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية الإنشائية والتطويرية بقيمة إجمالية تتجاوز 27 مليون ريال عماني، بهدف تطوير البنية الأساسية للمدارس ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين البيئة التعليمية وتوفير التجهيزات والمرافق التعليمية والفنية بما يتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني. وتشمل هذه المشروعات إضافة فصول دراسية ومرافق تعليمية وإنشاء مدرستين جديدتين بولايتي خصب ومتحة، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات لعدد من المدارس والتهيئة والتأثيث للمختبرات، إضافة إلى توفير حوالي 30 شاشة تفاعلية وخدمات الإنترنت الفضائي في المدارس. وأوضحت وزارة التعليم أن أعمال الصيانة والتأهيل تسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية للمدارس وجاهزيتها، فيما تدعم المشروعات التقنية مسار التحول الرقمي بما يتيح للطلبة الاستفادة من أدوات التعلم الحديثة وتنمية مهاراتهم المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. كما سيفتتح قريباً مركز مسندم للثقافة والابتكار ليكون نواة داعمة لهذا المجال. وقد بلغ عدد المدارس الحكومية في محافظة مسندم 19 مدرسة، إلى جانب 9 مدارس خاصة تضم قرابة 8800 طالب وطالبة، فيما يبلغ إجمالي عدد المعلمين بمدارس المحافظة 834 معلماً ومعلمة.
0: ومتابعة أكثر لهذا الموضوع، تحدث الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي مدير إدارة التعليم في ولاية دبا بمحافظة مسندم عن أبرز الأولويات التي استندت إليها مديرية التعليم في المحافظة في توجيه هذه الاستثمارات والأثر المتوقع أن يلمسه الطالب والأسرة بشكل مباشر منها.
2: أبرز الأولويات التي استندت إليها مديرية التعليم بالمحافظة هي النمو السكاني خاصة في ولايتي مدحة وخصب، والتوسع العمراني، والأولوية تحسين البيئة الصفية أيضا، وتوفير المرافق المساندة، وتوفير التعليم في جميع أنحاء المحافظة. ومن ضمن الأولويات أيضا تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة للطلبة والمحفزة للتعلم، كذلك مواكبة التطورات الحديثة والتكنولوجية وتلبية احتياجات المدارس من الصفوف الدراسية والقاعات والملاعب والأجهزة والأدوات التعليمية والمخبرية. الأثر طبعا لا شك أن الأثر سيكون أثر إيجابي بالنسبة للطالب والأسرة، يمنع توفير هذه الخدمات قريبة من أماكن سكن الطلاب، يزيد من دافعيتهم نحو التعلم، يوفر لهم الوقت والجهد في الوصول للمدارس البعيدة التي كانوا يدرسون فيها، هذا في ولاية خصب أتكلم بالتحديد. كذلك تلبية وتوفير بيئة التعلم الجاذبة وتلبية الاحتياجات التعليمية، مما يزيد من مستوى التحصيل الدراسي للطلبة ويحقق جودة التعليم في مدرسة النصر في ولاية مدحة. الطاقة الاستيعابية سترتفع من 12 فصل دراسي إلى 20 فصل دراسي، وهذا العمل الآن المشروع قائم. وكذلك مدرسة تماظر يكون يعني من 20 إلى 30 فصل، الطاقة الاستيعابية تبلغ 1050 طالب وطالبة. مدرسة تماظر اللي هي من الفصل الأول إلى الثاني عشر. مدرسة كذلك سيح المحاسن في ولاية خصب بمنطقة سيمة، هذه من الصف الأول للثاني عشر، سيكون فيها 40 فصل دراسي، مختبرين للعلوم، مختبرين للحاسب. لا شك أن سترتفع يعني الطاقة الاستيعابية نظرا لزيادة الكثافة السكانية في هذه المناطق.
0: في مؤشر على تنامي الدور اللوجستي لمنفذ الربع الخالي، عبرت مؤخرا أكبر شحنة برية من المنفذ منذ افتتاحه عام 2021، ويتيح منفذ الربع الخالي مسارات جديدة لحركة التجارة وفرصا أوسع لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في سلطنة عمان.
3: رحلة لوجستية من البحر إلى البر تختصر المسافة بين الموانئ العمانية والأسواق الخليجية والإقليمية عبر منفذ الربع الخالي. هذا المنفذ الذي عبرت من خلاله في الأيام القليلة الماضية شحنة تعد من أكبر الشحنات البرية من حيث الحجم منذ افتتاحه عام 2021، جرى إنزالها في ميناء الدقم ونقلها باستخدام شاحنات ومعدات ثقيلة باتجاه المملكة العربية السعودية في نموذج يعكس الإمكانيات اللوجستية المتاحة والتسهيلات التي توفرها سلطنة عمان لضمان انسيابية سلاسل الإمداد وتعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية. ويفتح منفذ الربع الخالي بما يشهده من حراك متنام آفاقا واسعة أمام قطاعات النقل والمناولة والتخزين والخدمات اللوجستية تعززها المناطق الاقتصادية الواعدة الممتدة على مساره، وما توفره من فرص للاستثمار ونمو الأعمال.
0: هذا ويوفر منفذ الربع الخالي فرصا واعدة لزيادة حركة نقل البضائع بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتعزيز استفادة الموانئ العمانية للوصول برا إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى كالأردن وسوريا والعراق. كما يمنح المنفذ المستثمرين وأصحاب الأعمال مرونة أكبر في اختيار الموانئ ووسائل النقل المناسبة، ويستغل في حركة بضائع الترانزيت التي تعبر أراضي السلطنة متجهة إلى دول أخرى. أكد ذلك هيثم بن أحمد الزديالي مدير دائرة النقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
4: منفذ الربع الخالي يوفر فرص توسع حركة النقل التجاري طبعا بين البلدين، أيضا تعزيز استفادة الموانئ العمانية منها من ضمنها ميناء الدقم، الوصول برا للسوق السعودي أيضا من خلال شركات النقل الإقليمية أيضا إلى أسواق أخرى في دول مجلس التعاون. طبعا هذا يمنح كل أصحاب الأعمال والمستثمرين مرونة أكبر في اختيار الموانئ ومسارات النقل المناسبة لنقل بضائعهم أيضا إلى وجهاتها. طبعا خدمات النقل الحين تتنامى بشكل كبير، والتوزيع المرتبط بهذا الرابط وتحسين كفاءة العبور، أيضا الاستفادة من حركة السيارات والتصدير وخدمة المشروعات، هذا أيضا يوسع قاعدة العملاء للعمان العمانية وتنويع المسارات اللوجستية، أيضا يدعم تنافسية سلطنة عمان ضمن منظومة خليجية متكاملة تخدم المصالح الاقتصادية المشتركة في البلد. الوزارة تعمل بشكل دائم على رفع كفاءة شبكة الطرق من خلال مشروعات الإنشاء والتأهيل والصيانة، وطبعا هذا التعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الإنتاجية والمسارات المودية للمنافذ البرية. طبعا هذه الجهود تدعم بشكل كبير حركة البضائع والشاحنات وتعزز السلامة واستمرارية الحركة، أيضا يخدم الربط التجاري بين سلطنة عمان والأسواق الخليجية. طبعا المنفذ هذا يخدم أكثر من دولة، طبعا جميع البضائع اللي توصل في الموانئ البرية الموانئ البحرية في عمان أيضا تتجه في السوق السعودي، أيضا تتجه لبعض دول الخليجية، أيضا في بضائع تنقل عبر المنفذ لبعض دول العربية. على سبيل المثال الأردن وسوريا والعراق أيضا يتم استخدامه عن طريق هذا المنفذ. أيضا هذا المنفذ يتم نقل فيه بضائع اللي هي ترانزيت، أيضا تكون قادمة من دولة أخرى تدخل لأراضي السلطنة وتخرج من هذا المنفذ لدولة ثالثة.
0: التحقت بشرطة عمان السلطانية دفعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل البكالوريوس كضباط مرشحين تخصصيين بعد اجتيازهم مراحل التقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. الدفعة الجديدة ستنضم إلى برنامج أكاديمي وتأهيلي في كلية الشرطة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.
5: انضمت دفعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل البكالوريوس للعمل بشرطة عمان السلطانية، وذلك بعد اجتيازهم مراحل القبول والتقييم بالتنسيق مع وزارة العمل. وستتلقى الدفعة الجديدة التدريب العسكري والتأهيل الأكاديمي في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لإكسابهم أساسيات ومهارات العمل الشرطي وتزويدهم بالعلوم القانونية والشرطية. وفي مشهد يجسد روح الانتماء والعزيمة عبر الملتحقون عن سعادتهم بالانضمام إلى شرطة عمان السلطانية.
6: فيصل بن درويش البلوشي من جامعة ولاية أريزونا، مؤهل لعلم الجريمة والعدالة الجنائية. الحمد لله الذي بلغني هذه المرحلة بعد جهد وسعي. لا شك أن القبول في شرطة عمان السلطانية محطة أعتز بها، وأكيد أنها بداية لمسؤولية أعظم. كذلك هذا الانضمام ليس مجرد خطوة مهنية، بل عهد ألتزم به لخدمة وطني بكل إخلاص وتفان.
7: دانا بنت أنس الزجالية، خريجة من جامعة السلطان قابوس من كلية العلوم بتخصص التقنية الحيوية. طبعا تخصص التقنية الحيوية يجمع ما بين الأحياء والتقنيات الحديثة، ويمكن أن يسهم هذا التخصص في الجانب الشرطي والأمني من خلال التحاليل البيولوجية والعينات الحيوية مثل تحليل عينات الحمض النووي، وبإذن الله نكون قد المسؤولية وعند حسن الظن.
8: علي بن عبد الله فارسي، خريج الولايات المتحدة الأمريكية بتخصص الإعلام الرقمي. الحمد لله على هذا القبول الذي أعده شرفا عظيما ومسؤولية وطنية أعتز بحملها. أتشرف اليوم بالانضمام إلى شرطة عمان السلطانية، وأدرك أن هذا الانضمام ليس مجرد فرصة وظيفية، وإنما واجب وطني يتطلب الانضباط والالتزام والإخلاص في أداء المسؤولية.
9: هبة ناصر كلباني، تخصص الطب الشرعي والأحياء الجنائي من جامعة وست فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية. اجمع تخصصي بين المعرفة العلمية في مجال الأحياء وتطبيقاتها الجنائية، مما يساعد في تحليل الأدلة البيولوجية، تحديد الهوية وربط الأدلة بمسرح الجريمة، وذلك لدعم التحقيقات لتحقيق العدالة. كذلك أتمنى التوفيق والنجاح لي ولجميع المقبولين لحمل هذه الأمانة.
5: يأتي استيعاب الدفعة الجديدة امتداداً لجهود شرطة عمان السلطانية في استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها بالتنسيق المستمر مع وزارة العمل، ومواكبة لمسيرة التوسع والتطور التي تشهدها في مختلف المجالات. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم هزاع بن صالح البلوشي.
0: ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. فرضت الولايات المتحدة على إيران عقوبات جديدة تستهدف كبرى شركات السكك الحديد وصناعة السيارات. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسك واشنطن بشروطها للتوصل إلى اتفاق مع طهران، وأن التوصل إلى هذا الاتفاق لا يزال مطروحا، لكنه شدد على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق تفاهمات واضحة بشأن حركة الملاحة البحرية وعدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، ملوحا في الوقت ذاته باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده منفتحة على الحوار البناء مع واشنطن، لكنها ترفض ما تعتبره ضغوطا ومحاولات أمريكية لفرض شروط عليها. استشهد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية ياسوف في شرق السلفيت شمال الضفة الغربية. وفي قطاع غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته قبل أيام في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال القطاع. وفي جنوب القطاع أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية بالقرب من منطقة العطار في مواصي مدينة خان يونس. يأتي ذلك بعد يوم من استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة، كما أقيمت مراسم تشييع رفاة 105 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء تم انتشالهم مؤخرا من تحت الأنقاض وسط مدينة غزة. في غضون ذلك حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من كارثة إنسانية وصحية وشيكة قبل أن تتوقف كامل الخدمات بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. إلى لبنان، حيث واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وتفخيخ وتفجير منازل في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن بلدة المنصور في قضاء صور شهدت تفجيرات ضخمة بعدما عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى تفخيخ عدد من المنازل في البلدة قبل أن تقوم بتفجيرها. وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات على بلدة المنصور. هذا وتحتل القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار في يونيو الماضي. أصيب شخصان في ضربات جوية روسية على مناطق في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن هجمات روسية على العاصمة كييف ومدينة أوديسا الساحلية أسفرت عن إصابة شخصين، مشيرة إلى أن البنية الأساسية في المدينة تعرضت لأضرار، مضيفة أن سلاح الجو الأوكراني أسقط 87 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من أصل 107 طائرات. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت سفينة شحن في ميناء تشورنو مورسك الأوكرانية على البحر الأسود، موضحة أن السفينة كانت تستخدم لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات. وأضافت الوزارة أن القوات قصفت مركزا للنقل واللوجستيات في العاصمة كييف يستخدم لتصنيع الزوارق المسيرة ومركزا للبيانات في أوديسا، كما أسقطت ودمرت 330 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراض روسية. هذا وأعلنت المملكة المتحدة عن تجميد أصول وحظر كيانات وأفراد وفرض عقوبات تجارية على عشرات السفن الروسية. اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لبحث قضايا الهجرة وأمن الحدود إلى جانب التحديات الأوسع التي تواجه الأمن الداخلي للتكتل. وقال ماغنوس برونو مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إن الاتحاد يعتزم تعزيز دور وكالة الحدود التابعة له، ومن ذلك منحها دورا أكبر في عمليات إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في التكتل. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتزم كذلك تكثيف ما وصفها بدبلوماسية الهجرة مع دول من خارج التكتل. أعلنت باكستان مقتل 22 شخصا وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في غارات جوية نفذتها على أفغانستان، بينما أفادت كابول بمقتل 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين في الغارات الجوية الباكستانية. من جهتها أعلنت بعثة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنها وثقت مقتل وإصابة أكثر من 1100 مدني في أفغانستان إثر أعمال العنف العابرة للحدود منذ بداية العام الحالي، وتنفي إسلام أباد استهداف المدنيين وتؤكد أن عملياتها تستهدف مسلحين يشنون هجمات في أراضيها، فيما تنفي كابول إيواء أي مسلحين. الخبر الأخير، تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ بالسعي الحثيث لإيجاد سبل عملية لتخفيف التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية. وقال لي جي إن حكومته تسعى باستمرار إلى اتخاذ تدابير عملية للحد من التوتر العسكري بين الكوريتين، مشيرا إلى أن العقبات التي تواجه العلاقات بين الكوريتين معقدة للغاية، لكنه أكد سعيه إلى حلها واحدة تلو الأخرى. وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أنه من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية يجب على الكوريتين اتخاذ طريقة لبناء الثقة وتوافق الأقوال مع الأفعال. يأتي ذلك بعد يوم من تبادل سول وبيونغ يانغ الانتقادات بشأن واقعة لغم أرضي أدى إلى إصابة 3 في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين.

0: ختام النشرة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين. لأكثر من 27 مليون ريال عماني، مشروعات إنشائية وتطويرية لتعزيز البيئة التعليمية في محافظة مسندم. منفذ الربع الخالي يشهد عبور أكبر شحنة برية منذ افتتاحه، في مؤشر على تنامي دوره اللوجستي في تعزيز الحركة التجارية. واشنطن تتمسك بشروط اتفاقها مع طهران وتلوح بإمكانية العودة للتصعيد، وإيران تؤكد تمسكها بالحوار وترفض فرض الشروط. شهيد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين شمال الضفة الغربية المحتلة، والاحتلال يواصل شن غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في قطاع غزة. واستمرار المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، فيما المملكة المتحدة تعلن عن موجة جديدة من العقوبات على موسكو. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة الزميل مانع بن خلف الفارسي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة. مستمعين الكرام، طاب يومكم بالخير والبركة.
1: إذاعة سلطنة عمان، تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
2: أيها الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 261 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
3: والإنفاق في سبيل الله على القول الصحيح الراجح يشمل الإنفاق في وجوه البر بأسرها، فيدخل في ذلك الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل صد عدوان أعداء الله الكافرين على عباده المؤمنين، ومن أجل رفع الظلم عن النفوس، ويدخل في ذلك أيضاً كل عمل من أعمال البر. فالإنفاق في الحج هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في إقامة المؤسسات التعليمية هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في إقامة المؤسسات الصحية هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق على اليتامى والفقراء والمساكين هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق على ذوي القربى هو إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في أدق الرقاب وفك الأسرى هو أيضاً إنفاق في سبيل الله، والإنفاق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بتهيئة وسائل الدعوة وبعث الدعاة إلى الناس ليرشدوهم إلى الحق وليبصروهم حقيقة الدين هو إنفاق في سبيل الله. وكل منفعة تعود على الأمة كأمة أو تعود عليها كأفراد، كل إنفاق من نحو هذا هو مما يدخل في سبيل الله. فقوله في سبيل الله لا ينحصر، لأن الذي ينفق في هذه الوجوه مع ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وحب التقرب إليه عز وجل، لا ريب أنه ينفق لأجل التوصل إلى تحقيق دين الله تبارك وتعالى وامتثال أمره، وذلك كله مما يدخل في سبيل الله. وهنالك طائفة من المفسرين حصرت سبيل الله هنا في الجهاد وحده، ولعل هؤلاء يستدلون بحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق في سبيل الله فله 700 ضعف، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضاً أو أماط أذن فالحسنة 10 أمثالها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فرقاً بين الإنفاق في سبيل الله وبين الإنفاق على النفس والإنفاق على الأهل وإماطة الأذى وعيادة المريض، بحيث جعل الحسنة هنا 10 أمثالها، وجعل الحسنة في الإنفاق في سبيل الله 700 ضعف. والجواب أنه ولا ريب أن في كل ذلك حسنة، ولكن قد يراعى الفرق بين إماطة الأذى الذي يجلب الإنسان به مصلحة لنفسه، مصلحة متعينة عندما يميط الأذى من الطريق فإنما ينفع نفسه أولاً، وكذلك عندما ينفق على نفسه أو ينفق على أهله إنما في كل ذلك يحقق منفعة، فتكون منفعته متقدمة في ذلك، فلعله لأجل ذلك جاء هذا الفرق في هذا الحديث، على أن هناك من الأحاديث ما يدل على أن كل حسنة قد تضاعف إلى 700 ضعف. فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن عملها ضاعفها الله تعالى له 10 أضعاف إلى 700 ضعف، إلى الأضعاف الكثيرة. فالحديث يدل على أن أي حسنة من الحسنات قد تتضاعف أجورها، فتصل هذه الأجور قد تكون 10 أضعاف، وقد تكون 700 ضعف، وقد تتجاوز ذلك إلى الأضعاف الكثيرة التي تشير إليها الآية الكريمة. فهذا يدل على أن الأعمال الصالحة كلها تضاعف أجورها، على أن سبيل الله كما قلنا تدخل فيه المصالح العامة المتعددة. عندما يقيم الإنسان مؤسسة خيرية أو يبني مسجداً أو يعمل أي شيء من هذا القبيل، لا ريب أن ذلك مع إخلاص النية لله عز وجل مما يدخل في سبيل الله. ولئن كان ذلك مما يدخل في سبيل الله فإنه مما يدخل في احتمال أن يضاعفه الله تعالى له مع إخلاص، وبقدر هذا الإخلاص أضعافاً كثيرة تصل إلى 700 ضعف، وقد تتجاوز هذا الحد إلى ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى كما سيأتي بيان ذلك. على أن الصدقة جاء في الحديث ما يدل على أنها تضاعف أضعافاً كثيرة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يسأل إلى الله إلا الطيب تقبلها الله بيمينه ورباها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فالتمرة أو عدل تمرة، جزء من التمرة يتصدق به الإنسان بإخلاص نية وهو من مكسب حلال ليست فيه حرمة ولا شبهة، إذ لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما كان طيبا. هذا الجزء من التمرة يربيه الله تبارك وتعالى ويضاعفه لصاحبه حتى يكون كمثل الجبل. فأين هذه الأضعاف الكثيرة؟ أين الجزء من التمرة وأين الجبل؟ ذلك مما يؤكد أن النفقات الخيرة تدخل في هذا الوعد العظيم الذي وعد الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين. وإن العبرة في ذلك بأمرين اثنين، أولهما أن يكون الإنسان مخلصاً لوجهه الكريم، لوجه الله عز وجل، بحيث لا يريد إلا وجه الله تعالى في هذا الإنفاق. والأمر الثاني أن يكون هذا الإنفاق من الحلال الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب، فلا يسأل إليه إلا ما كان طيبا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، الحبة واحدة الحب، وهي تطلق على البذرة التي تبذر من أجل

ذلك في البر، فيسمى البر حبا، وكثيرا ما يكون إطلاق الحب منصرفا إلى قصد البر، كما يقول المتلمس: آليت حب العراق الدهر أطعمه، والحب يأكله في القرية السوس. فقوله آليت حب العراق الدهر أطعمه يقصد بذلك بر العراق، لأن المخاطب وهو عمرو بن هند حرم عليه أن يأكل من بر العراق، فمقصوده بالحب هنا البر دون غيره. وقد اختلف المفسرون فيما يمكن أن يراد هنا، منهم من حمل ذلك على الدخن خاصة، وقال بأن الدخن هو الذي يكون فيه هذا النماء الكثير بحيث يصل إلى هذا القدر، فتكون نتيجة الحبة الواحدة 700 حبة، وذلك لأن سنبلة الدخن هي التي قد يكون فيها نحو 100 حبة. ورد ذلك القرطبي بأنه شهد بنفسه أن الدخن قد يتضاعف الحب الذي يكون في سنبله إلى أضعاف هذا العدد، مع أنه من المعلوم أن كثرة الحب في السنبل مما يختلف باختلاف جودة البذر وجودة المناخ وجودة الأرض التي يكون فيها الزرع، فقد تكون حبة من جنس البر تؤدي إلى مثل هذا كله، بحيث تنتج عنها 7 سنابل، وكل سنبلة منها يكون ما فيها من الثمر بقدر 100 حبة، فتكون نتيجة الحبة الواحدة 700 ضعف، أي يتضاعف العدد نتيجة الحبة الواحدة 700 حبة، أي يتضاعف العدد فيكون 700 ضعف، النتاج يكون 700 ضعف البذر الذي يبذر. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، أسند الله تبارك وتعالى الإنبات إلى الحبة لأجل مراعاة السببية، وإلا فهو سبحانه وتعالى المنبت، وإنما هذا من باب المجاز العقلي. والسنابل جمع سنبلة، وهو من صيغ منتهى الجموع كما هو معلوم، والسنبلة هي الشعبة التي تتفرع عن القصبة، ويكون فيها ما فيها من الحب. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. بحث الزمخشري لماذا قال الله تبارك وتعالى هنا 7 سنابل ولم يقل 7 سنبلات، مع أن السنابل هو من جموع الكثرة، وجموع الكثرة تطلق على الأشرات فما فوق، بخلاف جموع القلة فهي التي تكون في الآحاد. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف 7 سنبلات، فلماذا لم يقل هنا 7 سنبلات كما قال ذلك في سورة يوسف؟ أجاب عن ذلك بأن هذا إنما هو من أجل أن الجموع تتعاور، بحيث يحل جمع القلة محل جمع الكثرة، ويحل جمع الكثرة محل جمع القلة، وهذا ما هو واضح. ففي كتاب الله تعالى يقول الله عز وجل: شاكرا لأنعمه، مع أن الأنعم على وزن أفعل، والأفعل جمع

0: قلة، ونعم الله تعالى ليست قليلة. فهذا مما يدل على أن جمع القلة يحل محل جمع الكثرة، وجمع الكثرة أيضا يحل محل جمع القلة. والسنبلات جمع مؤنث سالم، والجمع المؤنث سالم تعورف على أنه جمع من جموع القلة. وتعقب هذا أبو حجان في تفسيره بأن مجيء الجمع المؤنث السالم أو جمع المذكر السالم في الجموع التي لا تتجاوز أفرادها الآحاد إلى العشرات، إنما يكون في إحدى حالتين: الأولى لأن لا تكون الصيغة لجمع ذلك الفرد بجمع القلة، والأمر الثاني أن تكون هنالك مجاورة لما جمع جمع القلة لعدم وجود صيغة جمع القلة في جموع التكسير. فالسنابل ذكرت هناك بهذه الصيغة، صيغة المؤنث السالم، فقيل 7 سنبلات من أجل أنها اقترنت بالبقرات، والبقرات إنما ذكرت بهذه الصيغة لأنه لا يوجد للبقرة جمع قلة، وشرح ذلك شرحا موسعا في تفسيره: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة. والسنابل كما قلنا جمع سنبلة، والسنبلة مأخوذة من أسبل يسبل، فهي على وزع فنعلة عند الأكثرين، لأن القصبة تسبل تلك السنبلة كما يسبل الثوب، بحيث تكون متدلية، والنون على هذا زائدة، ولأجل ذلك يقولون أسبل الزرع إذا امتدت سنابله. ومنهم من قال بأن السنبلة على وزن فعلولة، وأن النون أصلية، ويقولون سنبل بدلا من أن يقولوا أسبل، سنبل الزرع بدلا من أن يقولوا أسبل الزرع. في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ما هي هذه المضاعفة؟ قيل هذه المضاعفة هي هذه المضاعفة التي ذكرها الله تبارك وتعالى هنا، بأن الإنفاق في سبيل الله حسناته تتجاوز مقاديرها إلى أن تكون بهذا القدر من المضاعفة، بحيث تصل الحسنة إلى 700 ضعف. وقيل بأن المراد بقوله والله يضاعف لمن يشاء أن مضاعفة الله تبارك وتعالى تتجاوز هذا المثل الذي ضربه هنا، فقد يضاعف الله عز وجل للعبد إلى ما هو أكثر من ذلك. عندما ينفق في سبيل الله بإخلاص النية لوجه الله تبارك وتعالى، فقد تصل الأضعاف إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف قد يتصورها المخلوق، وإلى أضعاف تتجاوز حدود تصور المخلوق. فقد تصل هذه الأضعاف إلى 10,000، وقد تصل إلى 100,000، وقد تتجاوز ذلك عندما يريد الله تبارك وتعالى أن يكرم عباده الذين أنفقوا في سبيله بالأجور التي يدخرها لهم يوم القيامة. القول الأول مبني على أن قوله سبحانه والله يضاعف لمن يشاء وارد مورد التوكيد لما تقدم، والقول الثاني مبني على أنه وارد مورد التأسيس، فهذا تأسيس لوعد أعظم من هذا الوعد الذي وعده الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. فقد تتجاوز الأضعاف هذا المقدار المذكور في هذه الآية الكريمة. وأكثر المحققين من المفسرين على أن هذه الأضعاف المذكورة هنا والله يضاعف لمن يشاء هي خارجة عن الأضعاف التي جاءت في المثل الذي ضربه الله، واستدلوا لذلك بأمرين اثنين. أولهما يرجع إلى التقعيد، والثاني يرجع إلى الأخبار. أما التقعيد فإن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد ما دام محتملاً أن يحمل اللفظ محمل التأسيس، فمع وجود الاحتمال احتمال حمله على التأسيس فالأولى أن يحمل على التأسيس من أن يحمل على التأكيد. أما ما يرجع إلى الأخبار فهناك الكثير الكثير من الأخبار التي تدل على أن هذه المضاعفة تتجاوز هذا كله. فقد روى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الآية الكريمة قال: اللهم زد أمتي، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم زد أمتي. فأنزل الله عز وجل عليه قوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كما استدل هؤلاء أيضا لرأيهم هذا بما أخرجه الإمام أحمد عن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منهم علي بن أبي طالب وأبو الدرداء وعمران بن حسين وأبو هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرسل نفقة في سبيل الله وهو قائم في بيته كان له 700 حسنة، ومن غزا في سبيل الله وأنفق في وجهه كان له 700,000 حسنة. فالحديث يدل على أن الحسنة قد تتضاعف إلى ما هو أكثر من ذلك، على أنه جاء في رواية ذكرها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحسنة قد تضاعف إلى 2,000، ولكن ابن جرير نفسه قال إن هذه الرواية ليس لها سند، إلا أن مثلها جاء من رواية أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد، ولكنها أعلت بأن راويها عن أبي عثمان النهدي علي بن زيد بن جدعان وله مناكير كثيرة، وإنما تعتضد هذه الرواية برواية أخرجها من غير هذا الطريق، أي بطريق آخر من غير هذا الوجه، ابن أبي حاتم أيضا عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة، وقد أقسم بحسب هذه الرواية أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحسنة تضاعف إلى 2,000 حسنة. فهذه الروايات كلها تدل على أن الأضعاف الكثيرة تتجاوز هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، وإنما يتفاوت الناس في هذه المضاعفة بحسب تفاوتهم في إخلاصهم وبحسب تفاوت قدراتهم على الإنفاق. فقد ينفق الإنسان النفقة وهو مع ذلك بحاجة إليها، ولكنه يقتصر في حاجته لينفق في سبيل الله تعالى بقدر ما يمكن أن يفضل عن حاجته، وقد يكون بخلاف ذلك. والتفاوت أيضاً يختلف باختلاف أحوال المنفق عليهم أو الظروف التي يكون فيها الإنفاق، فقد تكون هذه الظروف ظروفاً أدعى إلى الإنفاق، فيكون الإنفاق فيها أكثر أجراً من الإنفاق في غيرها. وهكذا تتفاوت الأجور التي يضاعفها الله تبارك وتعالى للمنفقين في سبيله بحسب تفاوت الأحوال. والمنفعة أيضاً، منفعة الإنفاق قد تكون المنفعة محصورة في محلولين، وقد تكون هذه المنفعة منفعة عامة، وقد تكون منفعة منقطعة، وقد تكون منفعة مستمرة وهي الصدقات الجارية التي تبقى للإنسان إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. فبقدر هذا التفاوت يكون التفاوت في تضاعف أجور المنفقين. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، فهو سبحانه وتعالى واسع، لا تفنى خزائنه ولا تنفد، وهو تعالى عليم بأحوال هؤلاء المنفقين وبطواياهم التي ينطوون عليها، فهو الذي يجزيهم بحسب ما علم من إخلاصهم وبحسب ما علم من الأحوال التي وقع فيها الإنفاق، من أحوال أولئك المنفق عليهم وأحوال تلك النفقات من انقطاع أو غيره أو انتشار أو انحصار، فكل ذلك الله تبارك وتعالى به عليم، ولذلك يضاعف لمن يشاء أضعافا كثيرة. وفي هذا كله ما يدعو الذين آتاهم الله تبارك وتعالى من فضله وبسط لهم من رزقه إلى أن يسارعوا إلى هذا الخير، وأن يسعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض بهذه النفقات، لا سيما فيما تعود مصلحته على الجميع من إقامة المؤسسات التعليمية ونشر دين الله وتهيئة الوسائل للدعوة إلى الله وغير ذلك مما تعود مصلحته على عباد الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بخير الدنيا والآخرة، وأن يكفينا شرهما، وأن يجزل مثوبتنا، وأن يوفقنا لصالحات الأعمال، وأن يجنبنا سيئاتها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأكارم، كنا مع تفسير الآية 261 من سورة البقرة، إلى أن نلتقيكم مع حلقة أخرى وتفسير لآيات أخرى من هذه السورة الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم،
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
4: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأخلاق سياجاً يحمي المجتمعات من الفتن، وأمر عباده المؤمنين بالتعامل الحسن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أحسن الناس خلقًا وأكرمهم معاملة، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أيها المؤمنون، لقد تغيرت أنماط الحياة، وتغيرت معها طرائق تواصل الناس وتلاقيهم، فلقاءات كانت تجمع الناس للحديث والتواصل أصبحت شاشات الهواتف حاضرة في كثير منها، وقربت وسائل التواصل بين البعيدين، لكنها في بعض الأحيان شغلت القريب عن قريبه. وفي خضم هذا التغير تزداد حاجتنا إلى آداب العشرة وحسن التعامل، فهي من هدي الإسلام وعبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه. وقد ذكر الله تعالى أن التعارف بين الناس من حكم اختلافهم شعوباً وقبائل، فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أيها المسلمون، إن القرآن والسنة قد أرسيا لنا أصولاً راقية في شأن العلاقات بين الناس، تجعل العشرة الحسنة واقعاً عملياً في حياتنا. ومن هذه الأصول ما يمكن أن نسميه المسافة الآمنة في العلاقات، وهي المسافة التي تحفظ للإنسان خصوصيته وتصون العلاقة من التدخل فيما لا يعني. فمع تدفق المعلومات الذي جعل الاطلاع على تفاصيل حياة الناس أمراً يسيراً، تزداد حاجتنا إلى هذا الأدب القرآني الرفيع. فقد نهى الله تعالى عن سوء الظن والتجسس، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ومن حسن العشرة أن يتغافل الإنسان عن الهفوات غير المقصودة، وأن لا يحمل أقوال الآخرين وأفعالهم ما لا تحتمل، أو يفتش في نياتهم ومقاصدهم. فكم من علاقة أفسدها سوء الظن وتتبع العثرات، وكم من مودة حفظها التغافل وحسن الظن. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. أما الأصل الثاني عباد الله، فهو أن يترك الإنسان أثراً طيباً في من حوله بحسن القول ولين الجانب وجميل المعاملة. وقد أمر الله تعالى بذلك فقال: وقولوا للناس حسناً.
فليحرص المسلم على أن يكون حضوره خفيفاً على النفوس، وكلامه باعثاً على الألفة، بعيداً عن كثرة النقد ومرارة اللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ومن حسن العشرة أن يجد الناس في صحبتك راحة وأمنا من الأذى، وذلك بأن تحسن الاستماع وتقبل العذر وترفق بالضعيف وتواسي صاحب الحاجة وتختار من القول أطيبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى في حسن معاشرة الناس، يجمع بين لين الجانب وحفظ اللسان. وقد بين للسيدة عائشة رضي الله عنها يوما وقد رأته يحسن الحديث لمن أساء إلى المسلمين من قبل، فاستغربت، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن لتقوى الله أثرا يظهر في تعاملاتكم، في أسواقكم وبيوتكم، ومع جيرانكم، وفي طرقاتكم. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، خير الناس للبعيد والقريب، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الأخلاق والتهذيب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من جمال هذا الدين أنه جعل مكارم الأخلاق سلوكًا يعيشه المسلم في تفاصيل حياته، وأولى الناس بحسن عشرته أقربهم إليه والداه وأهله وأولاده، فلا يليق بالمسلم أن يلقى الناس بوجه طلق وكلام حسن ثم يكون في بيته عبوسا أو على أهله غليظا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. فليكن لأهل بيتك من بشاشتك ولين كلامك وصبرك النصيب الأوفر، فهم أولى الناس بحسن صحبتك. ثم تمتد العشرة الحسنة إلى من حولك، فتحفظ موعدك وتلقى زميلك ببشاشة، وتكف أذاك عن جارك، وتشاركه أفراحه وأتراحه، وتحسن إلى من تجمعك بهم صلة أو جوار. فقد جمع الله هذه الحقوق في قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهكذا تقوى المجتمعات بحسن ما بين أفرادها من صلات، وبما يتحلون به من أخلاق. فحسن الخلق عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه، وأثر يمتد من الفرد إلى أسرته ومجتمعه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من لقاءاتكم وتواصلكم وكتاباتكم على منصات التواصل ونظراتكم المباشرة للناس رسالة سلام وأمن ونقاء. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام، واهد المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم، واربط على قلوبهم وصبرهم، واخذل عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك وأيده بنور حكمتك وسدده بتوفيقك واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح
3: بالحنين جبيني. وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر، كذا إذا ما فسدت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره. الحكم إن أضاعها كحكمه، إن فسدت عليه دون علمه. أما التي نسيها فحيثما يذكرها أداؤها قد لزما. هذه الفائدة السادسة.

0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
2: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وخارج من داره وقد حضر، وقت أدائها يصليها حضر، كذا إذا ما فسدت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره. الحكم إن أضاعها كحكمه، إن فسدت عليه دون علمه. أما التي نسيها فحيثما يذكرها أداؤها قد لزما. هذه الفائدة
2: السادسة
1: من فوائد تختم بها الفصل الثاني من فصول الباب السادس
3: عشر
1: في إصدار السفر. هذا الفصل الثاني وفي حد السفر. ختمنا هذا الفصل بست فوائد، وقفنا عند خمس منها. آخر فائدة وقفنا عندها
4: الخامسة.
1: أهي
2: نعم شيخ.
5: وكل من يخرج من أميال وطنه ويدخل في الحال أمياله لوطن أخير فتلزم الصلاة بالحضور، ولم يكن بينهما قد قصرا فإنه يتم فرضا حضرا. وقد عزى إمامنا الخليل هذا لأهل المغرب الجليل، قال وأما صحبنا المشارقة يفتون بالقصر هناك عن ثقة.
1: شكرا. من جواب الإمام الخليل رحمه الله عليه موجود في فتح الجليل صفحة 139 رقم السؤال والجواب 197. من أراد أن يراجع فليراجع من هناك. طيب، حفظتم الفائدة السادسة الأخيرة؟
2: نعم.
5: وخارج من داره وقد حضر، وقت أدائها يصليها حضر، كذا إذا ما فسدت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره. والحكم إن أضاعها كحكمه، إن فسدت عليه دون علمه. أما التي نسيها فحيثما يذكرها أداؤها قد لزما.
1: في هذه الفائدة ثلاث مسائل. المسألة الأولى ذكرناها سابقا في الدرس الماضي، ما في ذاك؟ وهي في من وجبت عليه الصلاة في الحضر في المسافر، من وجبت عليه الصلاة الرباعية في الحضر وسافر وأراد أن يوديها في السفر، هل يصليها ركعتين ولا أربع ركعات؟ ماذا عرفتم في المسألة؟
2: نعم شيخ.
1: فضل جابر.
3: قولان.
1: نعم.
3: قيل يصليها ثلاثة أقوال. قيل نعم. يصليها سفراً.
1: قصر. ركعتين.
3: قصراً باعتبار الأداء. نعم.
1: باعتبار الأداء.
3: نعم.
1: يعني يؤديها في السفر مثلا؟
3: نعم.
1: طيب، وقيل.
3: وقيل يؤديها كما أربع ركعات.
1: أربع ركعات.
3: نعم.
1: نعم.
3: وقيل هو مخير.
1: نعم. إيش رجح الكتب؟ صح الكتب رحمة الله عليه. أي الأقوال الثلاثة؟
3: القول الثاني.
1: القول
3: الثاني.
1: الثاني.
3: بالقصر.
1: أن يصلي سفر.
3: نعم سفر.
1: ركعتين. اعتبارا نعم. من أجل.
3: كذلك.
1: لأن العكس لو وجبت عليك في السفر ودخلت العمران قبل أن تصلي تلك الصلاة تصليها كم؟
3: أربع ركعات.
1: أربع اعتبارا من أجل.
3: كذلك.
1: طيب. على القول من يصلي ركعتين، هل لك أن تؤخرها إلى وقت العصر تجمعهما معا.
3: نعم.
1: طيب إليك.
3: نعم.
1: طيب وعلى قول بأن من تصليها أربع
3: ليس لذلك
1: ما تأخر.
3: نعم.
1: لكن هل ممكن يعني تقدم معها العصر وتجمع الصلاتين معا؟ خلاف
3: كذا كذا
1: قيل نصليها أربع ركعات في وقتها ما تأخر.
3: نعم.
1: والعصر صليها في وقتها وقيل لا بأس أن تقدم العصر معها وتصلي الظهر أربعا وتصلي العصر بعدها ركعتين جمعا وكذا كما صلى خلف إمام المقيم وراد أن يجمع معها العصر ما يصلي أربع
3: لا يصلي أربع مع الإمام. نعم.
1: ثم يقوم يصلي العصر ركعتين أليس كذلك؟
3: لا لا لا.
1: نعم. شكرا. المسألة الثانية فيما انفصلت عليه صلاة رباعية في الحضر كيف يقويها في السفر؟ كذا إذا ما فصلت في

0: من فزت عليه صلاة الرباعية أو أضاع صلاة الرباعية في الحرم قضاها أربعة، سواء كان في الحرم أو في السفر، ما كذلك؟ كما أن العكس كذلك أيضا، العكس بالعكس، لو فزت عليه صلاة رباعية في السفر أو أضاعها أو فزت عليه كم يقويها؟
1: ركعتين،
0: قويها ركعتين سواء كان في الحرم أو في السفر، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: زين، المسألة الثالثة وذكرنا أما التي نسيها، أما التي نسيها فحيثما
1: يذكرها
0: أداؤها قلل، النسية تختلف عن الفاسدة، تختلف. من نسي صلاة في الحضر، من نسي صلاة في الحضر زين، وإذا كان في السفر كيف صليها؟ ركعتين. كيف صلي ركعتين؟ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها، وقتها إنك في السفر صلي ركعتين. واضحة؟
2: واضح.
0: زين، بالمثال يزول الإشكال. هذا جابر يقول لما كان في بلده نسي صلاة العصر، كانت في السيارة ونسي صلاة العصر وذكرها الآن، يعني الآن هو هنا في السفر، لكن المنجي المنجي يقول صلي فريضة العصر في بلده والآن ذكر أنه صلىها بدون وضوء أو بثوب النجس، فاسد عليه. ايش بنقول حق يا ابي؟ كم بتصلي هنا؟
1: ركعتين.
0: صلي ركعتين.
1: نعم.
0: وانت كم بتصلي؟
1: اربع ركعات.
0: اربع ركعات. لماذا؟
1: لان
0: نعم
1: لاني نسيتها، نسيت الصلاه.
0: لان هي صلاه منسيه؟
1: نعم.
0: وهذه صلاه منسيه ذكرتها في السفر.
1: كذلك.
0: وكذلك فذلك وقتها. وهذا لك الحال فاسد عليه، ما كذلك؟ فمن فسد عليه صلاه الرباعيه في الحضر قضاها أربعة، سواء كان في الحضر أو في السفر. ومن نسي صلاة الرباعية في الحضر وذكرها في السفر صلاها ركعتين. وبالعكس أيضا كما قل كما هو بالعكس، من فسد عليه صلاة الرباعية في السفر زين قضاها كم؟ ركعتين، سواء كان في الحضر أو في السفر، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: ومن نسي صلاة الرباعية في السفر وتذكرها في الحضر كم يصليها؟
1: أربع ركعات.
0: أربع ركعات. لو مثلا ذهبت مثلا الى مكه لاداء العمره، زين، عندما اخذت حاسب نفسك وقلت انك تركت شيء من اضعت شيء من الصلوات،
1: نعم،
0: وانت التقويه هناك،
1: نعم،
0: كم تقوى الصلاه الرباعيه؟
1: اربع ركعات.
0: نعم،
1: اربع ركعات.
0: اربع ركعات،
1: نعم،
0: هكذا. طيب تلقى الفائده مره.
1: نعم.
3: وخارج. وخارج من داره وقد حضر، وقت أدائها يصليها حضر، كذا إذا ما فسدت في حضره وشاء أن يقضيها في سفره، والحكم إن أضاعها كحكمه إن فسدت عليه دون علمه، أما التي نسيها فحيثما يذكرها أداؤها قد لزما.
0: أحسن، شكرا. طيب لا ننتهي الفوائد. طيب عدنا الآن ندخل في الفصل الثالث، الفصل الثالث من فصول الباب السادس عشر. فيه الفصل السادس في الأوصال، الفصل الثالث فيش
1: في الأوصال،
0: في الأوصال، لأن عرفتم أن هذا الباب فيه كم فصل؟
1: أربعة
0: فصول. مرة الفصل الأول في الجمع والإفراد، الفصل الثاني
1: في حد
0: السفر، هذا هو الفصل الثالث في الأوطان. ووطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن، يراه خير مسكن لا يخرجه منه سوى أمر عظيم يزعجه، كجائر يخاف من صولته أو ضرر يلحق في عيشته، وللرجال وطن أو أكثر إلى ثلاثة بها يستأثر، وقيل ما شاء من الأوطان وخلاف الحكم للنسوان، فإنها ليست تزيد

0: أبدا عن وطن يمنعها التردد إلا التي قد شرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن فإنها في الموضعين واطنة فيتتم حيث كانت ساكنة إذا لم يكن لزوجها المشترط يمنعها من سكنها المشترط وهل لها تتم إن لم تشترط بإذنه فيه الخلاف قد ضبط وقيل إن كان لها قد أذن في موضع تصلين وطنا ووطن البداة حيث نصبوا عمودهم للسكن حيث انقلبوا وقيل إن وطن الرعاة أغنامهم في وسط الفلات ووطن الولاة حيث استعملوا لأنه يلزمهم أن يعملوا وما لهم عنه اختيار نقلتي إلا إذا ما عينوا لمدتي ووطن الشراة حيث حملوا سيوفهم إن نزلوا أو رحلوا ووطن السياح في عصيهم إذ قطعوا الأوطان عن أنفسهم كذلك الملاح أيضا وطنه سفينه إن كان فيها سكنه والحيق مثل البدو في الأوطان إذا لم يقر قط في مكان وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكنا إلى هنا الفصل من الفصل طويل فيه عدة مسائل هذا هو الفصل الثالث من فصول الباب
1: السادس
0: عشر في الأوطان هذا الفصل في الأوطان والأوطان جمع وطن وهو اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب وطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن وقبل كل شيء سؤال ما حكم اتخاذ الوطن واجب ما حكم اتخاذ الوطن
2: واجب
0: لما يترتب على السفر من أحكام السفر أحكام والوطن أحكام كيف تبين أحكام السفر إذا لم يكن هناك وطن السفر يكون حال يعني يجب قصد الصلاة وفي السفر يباح الإفطار للصائم زين وفي السفر يباح الجمع بين الصلاتين وفي السفر يباح التيمم إلى غير ذلك من الأحكام التي هي ترتب على السفر سفر أحكام كيف يتبين السفر إلا إيش إلا باتخاذ
1: الوطن
0: إلا باتخاذ الوطن أليس كذلك
1: بلى
3: بلى
0: وقالوا لا صلاة لمن لا وطن له كيف يصلي يصلي 4 ركعات أن لم يتخذ وطنا يصلي 2 ركعتين هل هو مسافر من أي مسافر لأنه ما عنده وطن لا صلاة لمن لا وطن له ولا تصح عندنا صلاة من ترك التوطين حيث يلزم أحسن شكرا ولا تصح عندنا صلاة من قد ترك التوطين حيث يلزم وقيل صحت الصلاة إن نوى سيوطنن هكذا بعض الروى ولم يكن تأخيره فرارا ولم يكن تأخيره فرارا من طاعة تلزمه جهارا ولا تصح عندنا صلاة من قد ترك التوطين حيث يلزم وقيل صحت الصلاة إن نوى سيوطنن هكذا بعض الروى ولم يكن تأخيره فرارا عن طاعة تلزمه جهارا عرفتم الآن حكم اتخاذ الوطن إيش
4: واجب
0: ما يمكن يكون سائح إنسان اتخاذ الوطن لا سياحة في الإسلام ولا تصح عندنا السياحة لهذه الأمة بالإباحة وسيأتي الكلام على صلاة السائح كي يصلي ما قيل فيه عند قول الناظم وطن السياح
1: حيث
0: في أصيبهم إذا قطعوا الأوطان عن أنفسهم. طيب قال وطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن يراه خير مسكن لا يخرجه منه سوى أمر عظيم يزعج كجاي يخاف من صولته ورن يلحق في عيشته. هذا هو الوطن، تعريف الوطن هذا الوطن ويحقق الوطن اطمأن إليه النفس وسكن إليه القلب. تساكن مثلا في مكان ما تحب تنتقل عنه أبدا، ترعرع فيه ونفسك مطمئنة إليه وقلبك ساكن إليه ما تحب تنتقل عنه إلا على لأمر لا بد منه، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: هذا وطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن يراه خير مسكن لا يخرج منه سوى أمر عظيم يزول كجاي يخاف من صولته أو ضرر يلحق أو ضرر يلحق في عيشته. وقال بعد ذلك وضابة الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكن. طيب هنا مسألة للرجل كم وطن وللمرأة كم وطن؟ ذكر النووي قال وللرجال وطن والبيت
1: للرجال وطن
0: أو أكثر نعم إلى ثلاثة بها يستأثروا وقيل ما شاءوا من الأوطان وهو خلاف الحكم للنسوان فإنها ليست تزيد أبدا عن وطن يمنعها التردد إلا التي قد سرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن فإنها في موضعين واطنة فيتم حيث كان ساكن. الرجل قيل له وطن واحد فقط وقيل له وطنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة على عدد زوجها أربعة. والقول الخامس ما شاء من أوطان للرجل أن يتخذ ما شاء له، ممكن يكون عنده أربع زوجات وكل زوجة مثلاً تركها في مكان. هناك أيضا أمكنة فيها أمه، بعض الأمكنة فيها أمه، هذا المكان فيها على كل حال أبوه، والقلب اطمئن للجميع. لهذه الأوطان أربعة فيها الزوجات، ولذلك المكان الذي سكن فيه أمه، ولذلك المكان الذي سكن فيه أبوه، القلب كل مطمئن في الأماكن كلها. قيل ما شاءوا للأوطان، عارفين كم قالوا؟ النووي ذكر كم؟
1: خمسة ثلاثة.
0: لا ذكر كم؟
1: ثلاثة أقوال.
0: وللرجال وطن أو أكثر. أقول إلى ثلاثة بها يستأثروا. وقيل ما شاءوا من الأوطان. قيل أربعة على عدد الزوجة. وكذلك؟ هذا بالنسبة إلى من؟ إلى الرجل. لكن ما يكون الوطن دعاية فقط، دعاية. أن يقول مكلف فلان وطني، مكلف فلان وطني، مكلف فلان وطني. لا، هذا كما عرفتم الآن الآن مرتاح لذلك المكان، مرتاح قلبه مطمئن، نفسه ساكنة في المكان، ما يحب يفارق. ما كذلك؟ مثلا ينتقل من هذا الوطن إلى وطن الثاني إلى وطن الثالث وهكذا مرتاح فيها. سمعتم؟ ما بس الدعاية أن مثلا يوطني مكان والقلب غير مطمئن والنفس غير ساكن لذلك المكان، وهو بس يدعي باللسان أنه مطمئن. سمعتم؟ الاعتبار به إيش؟ مطمئنة إيش؟
1: القلب.
0: ما كذلك؟
1: نعم.
0: هذا بالنسبة إلى الرجل. أما المرأة يكون حال الوقت انتهى الآن، ونكمل إن شاء الله الحلقة الآتية نواصل في بقية المسائل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا من جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصار قوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى، والاستعانة هي على أقسام: الاستعانة بالله مع كمال ذل العبد لربه سبحانه وتعالى ومع الثقة به والاعتماد عليه، وهذه تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فأنت أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، استعن بالله عز وجل مع كمال الذل لله عز وجل، وكذلك مع الثقة به سبحانه وتعالى، أنك واثق أنه سيعينك سبحانه وتعالى، وكذلك مع الاعتماد أولا وأخيرا عليه سبحانه وتعالى. لا تعتمد إلا عليه، ولا تثق إلا به سبحانه وتعالى، وهو القائل كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذا أنت تظن بالله الثقة فلا يخذلك سبحانه وتعالى، تظن بالله الاعتماد عليه، إذن لا يكلك إلى غيره سبحانه وتعالى. هذا الجانب الأول والقسم الأول، وهي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهذه لا تجوز في الاستعانة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فلا يجوز الاستعانة إلا به هو سبحانه وتعالى. مثلا كالشفاء، شفاء المريض، هل أحد يشفي المريض غير الله؟ أبدا، الطبيب مجرد سبب، لكن الشافي هو سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين. إذن الشافي هو سبحانه وتعالى. إذن لا يجوز لك أن تطلب الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن تطلبه من غير الله. فإذا فعلت ذلك فأنت قد وقعت في الأمر المحرم الكبير، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الاستعانة: الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذه جائزة. أنت عندك مثلا كرتون ثقيل ما تستطيع أنك تأخذه وترفعه، فتستعين بابنك أو بأخيك أو بجارك أو بصاحبك أو بشخص مار: تعال أعني يعني على حمل هذا الكرتون. فهذه استعانة جائزة، وكذلك الشخص الذي أعانك هو له الأجر على ذلك. لماذا؟ لأنه أعاونك. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما جاء في الحديث أنك تحمل يعني متاع لأخيك فترفعه في دابته أو أنك ترفعه في بيته، لك بها صدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وانظر أيها المستمع الكريم كيف يربط ديننا الحنيف المجتمع الإسلامي بعضه ببعض، ويرتب على هذا الارتباط الأجر العظيم. وهذا يدل على أن هذا الدين شامل لجميع أنواع الحياة. النوع الثالث: الاستعانة بالأموات أو الاستعانة بالغائب. وهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، لأنه لا يستعين بغائب أو بميت إلا وهو يعتقد أن له أثر في النفع وفي العون، وهذا لا يصح. وإنما إذا استعنت كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله عز وجل. وهل لك معين أفضل وأقوى وأكرم منه سبحانه وتعالى؟ أبدا. ولن تجد من يرحمك مثل رحمة المولى سبحانه وتعالى الرحيم بعباده سبحانه وتعالى. ثم أعلم أيها المستمع الكريم أن الاستعانة بالله من أعظم واجبات الإيمان، ومن أفضل الأعمال المقربة لك عند الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأمرون أقوامهم بالاستعانة بالله وحده، كما قال موسى لقومه: قال استعينوا بالله واصبروا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استعنت فاستعن بالله. إذن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا، والاستعانة هي الوسيلة إليها. فإذا لم يعنك المولى عز وجل على العبادة فإنك لا تستطيع أن تعبد الله. ولهذا نحن عندما نسمع الأذان المؤذن نقول مثل ما يقول الله أكبر الله أكبر، حتى إذا وصل المؤذن إلى قول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعال إلى الصلاة تعال إلى الفلاح، ماذا نقول نحن المستمعون؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بمعنى يعني يا رب لا أستطيع أن أجيب النداء وأحضر إلى المسجد وأصلي إلا بك، إلا إذا أعنتني. وكذلك من السنة أنك بعد التحيات وقبل السلام أن تدعو بهذا الدعاء كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، اللهم عني على ذكرك وشكرك وعلى حسني وحسن عبادتك. إذن الإعانة تكون من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى يعني ما خاب من استعان بالله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي به في النار ماذا كان الجزاء عندما استعان بالله عز وجل؟ الجزاء كان النتيجة أنهم أرادوا إحراقه، فكانت النتيجة عكس ما أرادوا. لماذا؟ لأنه استعان بالله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. موسى عليه الصلاة والسلام وقومه عندما وصلوا إلى البحر، البحر أمامهم وفرعون وجيشه خلفهم، فقال بعضهم إنا لمدركون، خلاص نحن تورطنا يعني رحنا فيها، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. استعان بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في معركة بدر كان يدعو اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن الله عز وجل نصرهم على أقوامهم ونصرهم سبحانه وتعالى على عدوهم. إذن أيها المستمع الكريم، أيها المبارك، إذا صادفتك مشكلة، فاتورة كهرباء، عندك شيك مرجع، مشكلة مع زوجتك، مشكلة مع أولادك، مع مسؤولك في العمل، مع جارك، مع حد، أول من تستعين به هو خالقك وهو رحمك وهو معينك وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. التجئ أولا إلى الله، التجئ إليه سبحانه وتعالى. كان حبيبك عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني جاءه أمر ضيقه شيء، فزع إلى الصلاة، يقوم يصلي ويدعو ربه سبحانه وتعالى. لماذا تدعو الله؟ لأن الله هو بيده كل شيء، يقول لشيء كن ها فيكون. وما خاب من استعان بالله سبحانه وتعالى. كذلك إذا قمت يعني تدعو الله عز وجل، لابد أن تكون عبدا لله وكذلك معتمدا عليه وكذلك الثقة بأن الله سيعينك. ما تقول لا والله أنا يمكن الله ما يعيني، أعوذ بالله من هذا الظن. استعن بالله ولا تعجز، واعلم أن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلني الله وإياكم من عباده الصالحين ومن عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمريه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. الكهف نور يهدي.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي أنزل نورا مبينا وهدى به سبيلا مستبينا، صخ نداؤه أرجاء الأرض وملأت براهينه أنحاء الوجود. يجد المتدبر في سورة الكهف المباركة نور هداية وسط الفتن في هذا الزمن الذي ترى فيه أمواج الفتن متلاطمة وطرق الحيرة والاضطراب متشعبة، فآيات القرآن الكريم سفينة النجاة ومنار الهداية، هي الميزان الأمين الذي يحفظ القلوب من شر التيارات الجارفة. وها هي آيات سورة الكهف المضيئة تستفتح ببيان نعمة القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إنه صراط مستقيم يهدي إلى الرشد ويقيم للنفس أمر دينها ودنياها. ثم يجد المتدبر كيف أن السورة الكريمة تمضي به في عرض أمثلة من الفتن، كفتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، وفتنة المال في نبأ صاحب الجنتين، وفتنة العلم في رحلة موسى والعبد المعلم الصالح، وفتنة النفوذ والسلطة والقوة في ذكر ذي القرنين. وكأنما ترشدنا بمراشدها أن الفتن تتغير صورها وأشكالها، إلا أن النجاة منها بثبات القلوب على الحق ومصاحبة ذوي الإيمان والصلاح والتواضع للعلم والرشد ومجانبة الغرور بالدنيا وما ينال فيها. وتتكرر الإشارة في ثنايا هذا القصص الحق إلى قيم الإيمان واليقين وذكر الله والرجوع إليه سبحانه والصبر وحسن الصحبة. ثم ها هو ختام هذه السورة المباركة، نجد فيه كلمة جامعة تهدم أبواب الاغترار: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هو القرآن مانح البصيرة التي تجعلنا نعبر الفتن دون أن نفقد بوصلة الطريق، وكلما اشتدت الفتن كان أحوج ما نحتاجه قلب حاضر حين تلاوة آياته لنبصر به موضع القدم ونهتدي به إلى الله. منار هداية السبل ومورد صالح العمل، سنى إشراقة الأمل فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم ما تطمح إليه آمال الراغبين وتشتد إليه حاجة الطالبين. روائع
2: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى

تنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

ربي حاشاك ربي حاشاك أن ترد منيبا غارقا تحت مدمع شلالي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وكان الحديث في ختام لقائنا الماضي عن كلمة ولي، وقد ذكرنا في هذه الكلمة كلام صاحب العين، وذكرنا أيضا كلام صاحب الجمهرة. ولعل المناسب من تلك المعاني التي ذكرت لهذا الموضع من كتاب الله العزيز أن يكون معنى الولي القريب، وهو الذي يعبر عنه كثيرا بأبناء العمومة، على أن الولي لا يلزم أن يكون ابن عم، فقد يكون أبا، وقد يكون أخا، وقد يكون غير ذلك، إلا أن هذه المسألة وهي مسألة القتل لا يكون وراء الطلب بالحق فيها غالبا شخصا واحدا، وإنما تطلبها جماعة، ولذلك يعبرون بأبناء العمومة في هذا الموضع. وبقي أن نذكر كلام صاحب الإبانة، فهو أوسع من كلام العلمين المتقدمين، لأنه جمع كلامهما وكلام أبي عبيدة معمر بن المثنى، وجمع كلاما آخر، فكان كلامه أوسع وأشمل. فقد جاء في كتاب الإبانة الولاية بالفتح بمعنى النصرة، وقد قرئ هنالك الولاية لله بالفتح والكسر، والفتح بمعنى النصرة، والكسر بمعنى التولي، والمثل ولي فلان، أو المثل أو المثل ولي فلان ولاية، أي بالكسر، أي ولي عملا أو أمرا. قال الفراء: وسمعناهم بالكسر في المعنيين، فقد يستعملون في النصرة الولاية بالفتح والولاية بالكسر، ويستعملون في التولي أيضا الولاية بالفتح والولاية بالكسر. وهذا الكلام زيادة على الكلام الذي نقلناه عن صاحب العين ونقلناه عن صاحب الجمهرة. قال الفراء: وسمعناهم بالكسر في المعنيين. وأنشد، أي أنشد الفراء: دعيهم فهم ألب علي ولاية، وحفرهم أن يعلموا ذاك دائب. والولاية هنا وإن رويت بالكسر فمعناها النصر. وقال أبو عبيدة: الولاية مصدر الولي، أو وقال أبو عبيدة: الولاية مصدر الولي، فإذا كسرت فهي مصدر وليت العمل والأمر كله واحد. والولاية بالفتح ضد العداوة، وهي من الموالاة، ويقال ولي بين الولاية بالفتح، والولاية بالكسر فهي ولاية الوالي البلد، والولي ضد العدو. وهذا المعنى تقدم ذكره أيضا، فقد يراد بذلك القريب، ويراد ما هو أشمل من القريب. والمولى هو الولي، والموالي الأولياء. قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي أن الله تعالى ولي الذين آمنوا الناصر لهم، والكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم. قال الفراء وقرأها عبد الله: ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ويريدون بعبد الله في هذا الموضع عبد الله بن مسعود، وكثيرا ما تكون قراءته تفسيرا، أراد لا ولي لهم، نعود إلى كلامه الذي نقله عن عبد الله، وقرأها عبد الله أي عبد الله بن مسعود: ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أراد لا ولي لهم. وقوله النار هي مولاكم أي هي أولى بكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، يعني وليها. قال الأخطل: كانوا موالي حق يطلبون به فأدركوه، وما ملوا وما لغبوا. والموالي أيضا بنو العم، وهذا المعنى ذكره من تقدم نقلنا عنه أيضا، وقد يكون المراد مطلق القريب. والموالي أيضا بنو العم، قال: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. كرر الاسم لاختلاف اللفظ، فقد قال مهلا بني عمنا مهلا موالينا، ومواليهم هم بنو عمهم، فكرر الاسم لاختلاف اللفظ، وهو كثير جائز. قال آخر: موالينا إذا افتقروا إلينا وإن أثروا فليس لنا موالي، أي نصراء. والخلاصة بعد هذا النقل أن هذه الكلمة، وهي كلمة ولي، يراد بها من له حق في المطالبة بالحق، وغالبا ما يكون قريب الإنسان أو يكون قريب الإنسان، فإن لم يكن للإنسان قريب طالب بحقه الحاكم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل جملة فعلية، يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وكثيرا ما يأتي العطف في الكلام أو ما يأتي العطف في الكلام لنسق آخر الكلام على أوله. وقد تكون هذه الجملة جملة استئنافية، وخصوصا عند من لا يجيز أن تعطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية. والفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يسرف فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون. وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن أن الفعل قرئ بالرفع، فقرئ فلا يسرف في القتل، وهي مسألة يأتي ذكرها عند ذكر المعنى عند اختلاف حركة أو عند اختلاف علامة الفعل. فعندما تكون علامة الإعراب سكونا يكون هنالك معنى، وعندما تكون علامة الإعراب ضمة يكون هنالك معنى آخر، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. فمن إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى. وفاعل الفعل يسرف ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة ولي. في القتل جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من حرف الجر في، واللام من كلمة القتل. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. القتل اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر في متعلق بالفعل يسرف، فلا يسرف في القتل. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل يسرف، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل يسرف. والجملة لا يسرف في القتل يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون جملة استئنافية، فتكون على هذا الوجه أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ونعود إلى هذه الجملة فلا يسرف في القتل لنذكر فيها كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن. قال أبو عبيدة: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جزمه بعضهم على مجاز النهي، أي على معنى النهي، فإن كلمة مجاز عندما يستعملها أبو عبيدة يريد بها المعنى، وكثيرا ما يبدأ تفسيره بقوله مجازه كذا أو مجاز كذا وكذا كذا، والمراد معناه كذا أو معنى كذا وكذا كذا. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جزمه بعضهم على مجاز النهي كقولك فلا يسرفن في القتل، أي يمثل به ويطول عليه العذاب، والمراد ليس له أن يمثل به بحيث يحدث تشويها عند قتله أخذا لحق وليه، وليس له أيضا أن يطول العذاب بحيث تكون هناك طريقة للقتل تطيل عذابه، ففسر ذلك بهذا المعنى فقال: جزمه بعضهم على مجاز النهي كقولك فلا يسرفن في القتل، أي يمثل به أو ويطول عليه العذاب، أي لا يمثل به ولا يطول عليه العذاب، فهذا هو الإسراف المنهي عنه، وهذا على قراءة الفعل مجزوما. ويقول بعضهم فلا يسرف في القتل، فيرفعه على مجاز الخبر، أي فيرفعه على معنى الخبر، كقولك إنه ليس في قتل ولي المقتول الذي قتل ثم قتل هو به سرف، فهذا إخبار عند القراءة بالرفع. فلا يسرف في القتل أي ليس في قتل القاتل إسراف، لأن ذلك هو جزاؤه، فمن قتل أحدا متعمدا قتل به قصاصا إلا أن يعفو ولي القاتل. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها، وقد صدرت بإن، وإن معلوم شأنها أو عملها، فإنها تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على هديه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن في سورة الحجر، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة والأخوات، سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يسأل الله الولد، وقد ذكر الله ذلك في قوله في سورة الصافات رب هب لي من الصالحين. ولم تأته البشرى بالولد إلا وقد كبر سنه. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ الدرس الذي نستفيده من هذا المشهد القرآني أن يبقى بصيص الأمل. كم من محروم من نعمة الولد لسنين، ثم يأتي الفرج بعد ذلك ويرزق بالذرية التي تقر بها عينه. كم من مريض عانى من المرض سنين، ثم يأتي الفرج والشفاء من ذلك السقم. ونذكر في هذا قصة سيدنا أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. سورة صاد. التفاؤل صورة من صور الرجاء في هذا الدين، عندما يكون التفاؤل فريضة دينية. ما أعظم هذا الدين! يا ربي لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، علانيته وسره. اسمع هذه الآية الشريفة في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج مهاجرا ويكون في غار ثور، وتجتمع قوى الشر على فم الغار، وليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا خطوات، حتى يقول الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، كما عند البخاري. ومن عجيب صدق التوكل على الله والثقة بما عنده من الحفظ والرحمة ما ذكره الله تعالى في هذا المشهد العظيم في سورة الشعراء: وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولا بد أيها الإخوة أن نقف مع التفاؤل والرجاء في هذا الموقف الذي ذكره الله تعالى هنا في سورة الشعراء، ولكن نواصل ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم، إذ أن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فإلى الملتقى في اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

بالقسط، بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا
وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.

حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب
سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم

أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقصينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا

0: بعرض وبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبعون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل

أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت

آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لامسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا
الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا
الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا
أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم

0: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا

كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم؟

كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله

0: في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لنا الشرف أن تعرضنا لذكر ما جاء في الخطاب السامي لحضرة مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم ابن طارق حفظه الله ورعاه، وكان ذلك بذكر ما جاء حول المجتمع والأسرة، وذكره ذلك كان للمناسبة بينما سوف نتعرض إليه من القرآن الكريم، وكان ذلك بذكر ما جاء حول المجتمع والأسرة، وكان ذلك للمناسبة بينما سوف نتعرض إليه من القرآن الكريم، حيث ينصب ذلك في البناء المجتمعي وفق الدراسات القرآنية للمجتمع، وفيه أيضا المعالم الأساسية للمخاطر التي قد يتعرض إليها المجتمعات وكيفية تحصينها منها. ولكن وقبل الدخول في الموضوع، يجدر بنا أن نلتمس من المؤسسات المعنية وكل من يجد في نفسه القدرة على تنفيذ متطلبات ما جاء في الخطاب السامي فيما يتعلق بالمجتمع والأسرة، فإن المسؤولية متوجهة إلى الجميع، وكل بحسبه وموقعه وقدراته ومؤهلاته وإمكاناته. وبحمد الله تعالى نشاهد عجلة الاهتمام على أشدها في الوطن الغالي عمان، وهو يبشر بالخير حتما، ويتطلب هذا من الجميع الوقوف يدا واحدة لإنجازه على أتم صورة إن شاء الله تعالى. والآن لندخل إلى الموضوع، حيث أننا سوف نشرع في المكون الكبير وهو المجتمع العام، والذي يتعلق بعنوان الحلقات هذه إن شاء الله تعالى. يعد المجتمع نسيجا وحدويا من مجموع أفراد تربطهم وشائج ولحمة ذات عنوان واحد من قبيل الوطن، القبيلة، العشيرة وما شابه ذلك. ولو نظرنا إلى منشأ الحاجة إلى تكوين المجتمع لوجدناه قد حدد بثلاث مناشئ: المنشأ الأول الحاجة إلى المدنية والحياة إلى الاجتماع المدني، وهذا ما ذكره ابن بطوطة فقال: الإنسان مدني بالطبع. فالإنسان يميل بطبعه إلى الحياة المدنية، وهذا لا يمكن له أن يحققها إلا بالاجتماع وتكوين المجتمع. ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه المقولة، ولننتقل إلى المقولة الثانية التي هي تتحدث عن المنشأ إلى تكوين المجتمع. فإن المنشأ لدى صاحبها وهو العلامة محمد حسين الطبطبائي، فيقول بأن الحاجة إلى الاجتماع هو الاستخدام، ولهذا قال أن الإنسان مستخدم بالطبع. ونتوقف قليلا عند هذه المقولة وشرحها وتوضيحها. فالإنسان عندما خلق وصنع ووجدت فيه مجموعة من الصفات، فإن طبيعة هذه الصفات هي الرغبة في استكمال الذات، والسبب الذي يدعو الإنسان إلى هذا الاستكمال هو وجود الفطرة التي لديه، والتي تدفعه إلى البحث عن كماله اللائق به، والذي يكون هو الوحيد من يلبي رغبته الفطرية، وهي الوصول إلى الكمال اللائق به. والسبب الذي يدعو الإنسان إلى هذا الاستكمال هو وجود الفطرة التي لديه، والتي تدفعه إلى البحث عن كماله اللائق به. وعندما وجد الإنسان في هذا العالم المادي فإن تلكم الأحكام وهي أحكام الفطرة لم تزل عنه، بل هي موجودة معه ولا يمكن لها أن تزول عنه أبدا. فالإنسان يريد استكمال نقصه، وعندما وجد على الأرض وجد أن عالم المادة محدود جدا، وأما رغباته ومتطلباته التي تنشأ من فطرته غير محدودة. فهنا وجد نفسه أن الأرض التي رآها تستكمل ذاته، فوقع اختياره عليها، إلا أنه وجد أن هناك من يرغب في نفس الأرض وفي نفس الزاوية حيث تتمتع بمؤهلات تجذبه إليها، ووجد الشخص الآخر أيضا نفسه في ذات المعضلة، فهنا وقع التنافس على الأرض، فهذا يريد الأرض بعينها وذاك يريد هذه الأرض بعينها. وإذا بهذا التنافس يتحول إلى صراع ونشب الصراع على الأرض، وهنا احتاج الإنسان إلى وضع قانون يحفظ حقوق الجميع ويضمن التوزيع العادل. ولكن لأن النفس البشرية إذا لم يكن هناك ما يساعدها على صراعها الداخلي وعلى أطماعها التي تقوده إلى الصراع فإنه يكون في خير وسلامة، ولكن إذا كان هناك من يساعده على هذه الصراعات الداخلية وعلى تحقيق أطماعها، أطماع النفس، فإن مصير الإنسان سيكون إلى الفساد والهلاك. إذن المشكلة لدى الإنسان هي داخل نفسه وهي تنعكس خارجها، فهو محتاج إلى من يوجهه وإلى من يدير نفسه إدارة بمقتضى طبيعتها وتكوينها. وعندما يفقد موجهات النفس إلى الصلاح فإنه يفسد فكره ويفسد بالتبع سلوكه وأخلاقه، ويؤثر هذا الفساد الداخلي في المحيط الذي يحيطه من الأسرة والعائلة، وشيئا فشيئا يؤثر على محيطه الاجتماعي. ومن مخاطر هذا التأثير أنه تأثير تدريجي يكاد أن يشعر به الإنسان وهو يأخذ مجراه في قلب وجسم المجتمع، فإن التأثير الخفي اللاشعوري خطير جدا على الحياة المجتمعية أفرادا وجماعات، وهذا الذي يدعو دائما وأبدا إلى التنبه لما يدخل في المجتمعات من مدخلات سواء أكانت فكرية أو كانت أخلاقية سلوكية أو عقدية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية، بل ويتعدى هذا التأثير ليشمل كل الجوانب الاجتماعية التي هي قوام المجتمعات البشرية. والقرآن الكريم برغم تعرضه للمجتمعات البشرية وبمختلف الأزمنة والظروف والشخصيات، إلا أننا نراه برغم حديثه عن المجتمعات لا ينفك التركيز على الإنسان بما هو إنسان وفي بعده الفردي. والسبب الذي يرجع إليه مثل هذا التركيز هو لأننا مهما تبحرنا في أعماق المجتمعات ومهما وضعناه على طاولة البحث والتحليل والدراسة، فإن مرجع المجتمعات في نهاية الأمر إلى النفس البشرية. نعم إن نمط سلوكي في حال ما إذا كان مجتمعيا سوف يأخذ له أسلوبا آخر ومنهجا آخر وطريقة أخرى، وسوف يتطلب إلى دراسته دراسة إضافية وهي تتشكل بالسلوك الجمعي مثلا أو المجتمعي المجموعي أو العمل وفق متطلبات فريق العمل والجماعات والعقل الجمعي. وعندما يأخذ سلوك الإنسان نمطا آخر في المجتمع المجموعي فهو لا يسلبه ولا يسلخ منه شخصيته الفردية، وهذا ينبغي أن لا نغفل عنه، وسوف يأتينا الحديث عنه خلال استعراضنا للآيات القرآنية لاحقا إن شاء الله. فنرجع نقول إن المجتمعات وإن كانت تأخذ صيغة المش مجموع وتأخذ لها أحكامها وقوانينها وضوابطها، إلا أن هذا كله لا يلغي الإنسان عن النظر إليه بمفرده وما تصدر منه من السلوكيات والصفات النفسانية. ولهذا سوف نتعرض إلى هذه المسألة ضمن مسائل المجتمع الإنساني للإنسان، وسوف نشاهد ونلمس كيفية ملامسة البعد الفردي على البعد المجموعي بشكل ملفت وملحوظ، وكيف تنتج آثاره على مستوى الجميع إن شاء الله تعالى. وسوف نتعرف على مجموعات بشرية مختلفة وكيف كان بينها مشتركات في عين وجود اختلافات بينها وبين الجهة الزمانية والمكانية بل والنوعية من البشر أيضا، إلا أن المشتركات التي تلحظ بين البشر هي أمر مهم جدا، لأنها سوف توقفنا على القواعد التي يمكن التعامل بها لكل المجتمعات البشرية في عين ضرورة إيجاد بنود تتعلق بالزمان والمكان والنوع البشري. والقرآن الكريم يعد أعظم كتاب، بل ولن نعد الحقيقة بأنه يعد أفضل مرجع لمعرفة حركة المجتمعات وحركة التاريخ، والذي يمكن من خلال ذلك التكهن بالخطوات التي قد يبتلى بها كل مجتمع على مر العصور إن شاء الله. وللحديث تتم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الأخير.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا

هم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءك

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: هدايات ربانية،
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى، والاستعانة هي على أقسام: الاستعانة بالله مع كمال ذل العبد لربه سبحانه وتعالى ومع الثقة به والاعتماد عليه، وهذه تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فأنت أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، استعن بالله عز وجل مع كمال الذل لله عز وجل، وكذلك مع الثقة به سبحانه وتعالى، أنك واثق أنه سيعينك سبحانه وتعالى، وكذلك مع الاعتماد أولا وأخيرا عليه سبحانه وتعالى. لا تعتمد إلا عليه، ولا تثق إلا به سبحانه وتعالى، وهو القائل كما في الحديث القدسي: أنا عن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذا أنت تظن بالله الثقة فلا يخذلك سبحانه وتعالى، تظن بالله الاعتماد عليه، إذن لا يكلك إلى غيره سبحانه وتعالى. هذا الجانب الأول والقسم الأول، وهي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهذه لا تجوز في الاستعانة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فلا يجوز الاستعانة إلا به هو سبحانه وتعالى. مثلا كالشفاء، شفاء المريض، هل أحد يشفي المريض غير الله؟ أبدا، الطبيب مجرد سبب، لكن الشافي هو سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين. إذن الشافي هو سبحانه وتعالى. إذن لا يجوز لك أن تطلب الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن تطلبه من غير الله. فإذا فعلت ذلك فأنت قد وقعت في الأمر المحرم الكبير، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الاستعانة: الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذه جائزة. أنت عندك مثلا كرتون ثقيل ما تستطيع أنك تأخذه وترفعه، فتستعين بابنك أو بأخيك أو بجارك أو بصاحبك أو بشخص مار: تعال أعني يعني على حمل هذا الكرتون. فهذه استعانة جائزة، وكذلك الشخص الذي أعانك هو له الأجر على ذلك. لماذا؟ لأنه أعاونك. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما جاء في الحديث أنك تحمل يعني متاع لأخيك فترفعه في دابته أو أنك ترفعه في بيته، لك بها صدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وانظر أيها المستمع الكريم كيف يربط ديننا الحنيف المجتمع الإسلامي بعضه ببعض، ويرتب على هذا الارتباط الأجر العظيم. وهذا يدل على أن هذا الدين شامل لجميع أنواع الحياة. النوع الثالث: الاستعانة بالأموات أو الاستعانة بالغائب، وهذا أمر لا يجوز. هذا أمر لا يجوز، لأنه لا يستعين بغائب أو بميت إلا وهو يعتقد أن له أثر في النفع وفي العون، وهذا لا يصح. وإنما إذا استعنت كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله عز وجل. وهل لك معين أفضل وأقوى وأكرم منه سبحانه وتعالى؟ أبدا، ولن تجد من يرحمك مثل رحمة المولى سبحانه وتعالى الرحيم بعباده سبحانه وتعالى. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن الاستعانة بالله من أعظم واجبات الإيمان، ومن أفضل الأعمال المقربة لك عند الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأمرون أقوامهم بالاستعانة بالله وحده، كما قال موسى لقومه: قال استعينوا بالله واصبروا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استعنت فاستعن بالله. إذن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا، والاستعانة هي الوسيلة إليها. فإذا لم يعنك المولى عز وجل على العبادة فإنك لا تستطيع أن تعبد الله. ولهذا نحن عندما نسمع الأذان المؤذن نقول مثل ما يقول الله أكبر الله أكبر، حتى إذا وصل المؤذن إلى قول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعال إلى الصلاة تعال إلى الفلاح، ماذا نقول نحن المستمعون؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بمعنى يعني يا رب لا أستطيع أن أجيب النداء وأحضر إلى المسجد وأصلي إلا بك، إلا إذا أعنتني. وكذلك من السنة أنك بعد التحيات وقبل السلام أن تدعو بهذا الدعاء كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسني وحسن عبادتك. إذن الإعانة تكون من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى يعني ما خاب من استعان بالله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي به في النار ماذا كان الجزاء عندما استعان بالله عز وجل؟ الجزاء كان النتيجة أنهم أرادوا إحراقه، فكانت النتيجة عكس ما أرادوا. لماذا؟ لأنه استعان بالله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. موسى عليه الصلاة والسلام وقومه عندما وصلوا إلى البحر، البحر أمامهم وفرعون وجيشه خلفهم، فقال بعضهم إنا لمدركون، خلاص نحن تورطنا يعني رحنا فيها، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. استعان بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في معركة بدر كان يدعو اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن الله عز وجل نصرهم على أقوامهم ونصرهم سبحانه وتعالى على عدوهم. إذن أيها المستمع الكريم، أيها المبارك، إذا صادفتك مشكلة، فاتورة كهرباء، عندك شيك مرجع، مشكلة مع زوجتك، مشكلة مع أولادك، مع مسؤولك في العمل، مع جارك، مع حد، أول من تستعين به هو خالقك وهو رحمك وهو معينك وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. التجئ أولا إلى الله، التجئ إلى إليه سبحانه وتعالى. كان حبيبك عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني جاءه أمر ضيقه شيء، فزع إلى الصلاة، يقوم يصلي ويدعو ربه سبحانه وتعالى. لماذا تدعو الله؟ لأن الله هو بيدي كل شيء، يقول لشيء كن ها فيكون. وما خاب من استعان بالله سبحانه وتعالى. كذلك إذا قمت يعني تدعو الله عز وجل، لابد أن تكون عبدا لله، وكذلك معتمدا عليه، وكذلك الثقة بأن الله سيعينك. ما تقول لا والله أنا يمكن الله ما يعيني، أعوذ بالله من هذا الظن. استعن بالله ولا تعجز، واعلم أن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلني الله وإياكم من عباده الصالحين ومن عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه،

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي
1: من سلطنة عمان. هدايات ربانية.

0: الربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى، والاستعانة هي على أقسام: الاستعانة بالله مع كمال ذل العبد لربه سبحانه وتعالى ومع الثقة به والاعتماد عليه، وهذه تكون خالصة لله سبحانه.

0: سبحانه وتعالى. فأنت أيها المؤمن أيتها المؤمنة استعن بالله عز وجل مع كمال الذل لله عز وجل، وكذلك مع الثقة به سبحانه وتعالى أنك واثق أنه سيعينك سبحانه وتعالى، وكذلك مع الاعتماد أولا وأخيرا عليه سبحانه وتعالى. لا تعتمد إلا عليه ولا تثق إلا به سبحانه وتعالى، وهو القائل كما في الحديث القدسي: أنا عن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذا أنت تظن بالله الثقة فلا يخذلك سبحانه وتعالى، تظن بالله الاعتماد عليه إذا لا يكلك إلى غيره سبحانه وتعالى. هذا الجانب الأول والقسم الأول، وهي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهذه لا تجوز في الاستعانة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فلا يجوز الاستعانة إلا به هو سبحانه وتعالى. مثلا كالشفاء، شفاء المريض، هل أحد يشفي المريض غير الله؟ أبدا، الطبيب مجرد سبب، لكن الشافي هو سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين. إذن الشافي هو سبحانه وتعالى. إذن لا يجوز لك أن تطلب الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن تطلبه من غير الله. فإذا فعلت ذلك فأنت قد وقعت في الأمر المحرم الكبير، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الاستعانة: الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهذه جائزة. أنت عندك مثلا كرتون ثقيل ما تستطيع أنك تأخذه وترفعه، فتستعين بابنك أو بأخيك أو بجارك أو بصاحبك أو بشخص مار: تعال أعني يعني على حمل هذا الكرتون. فهذه استعانة جائزة، وكذلك الشخص الذي أعانك هو له الأجر على ذلك. لماذا؟ لأنه أعاونك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما جاء في الحديث أنك تحمل يعني متاع لأخيك فترفعه في دابته أو أنك ترفعه في بيته، لك بها صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. وانظر أيها المستمع الكريم كيف يربط ديننا الحنيف المجتمع الإسلامي بعضه ببعض، ويرتب على هذا الارتباط الأجر العظيم. وهذا يدل على أن هذا الدين شامل لجميع أنواع الحياة. النوع الثالث: الاستعانة بالأموات أو الاستعانة بالغائب، وهذا أمر لا يجوز. هذا أمر لا يجوز، لأنه لا يستعين بغائب أو بميت إلا وهو يعتقد أن له أثر في النفع وفي العون، وهذا لا يصح. وإنما إذا استعنت كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله عز وجل. وهل لك معين أفضل وأقوى وأكرم منه سبحانه وتعالى؟ أبدا. ولن تجد من يرحمك مثل رحمة المولى سبحانه وتعالى الرحيم بعباده سبحانه وتعالى. ثم أعلم أيها المستمع الكريم أن الاستعانة بالله من أعظم واجبات الإيمان، ومن أفضل الأعمال المقربة لك عند الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأمرون أقوامهم بالاستعانة بالله وحده، كما قال موسى لقومه: قال استعينوا بالله واصبروا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استعنت فاستعن بالله. إذن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا، والاستعانة هي الوسيلة إليها. فإذا لم يعنك المولى عز وجل على العبادة فإنك لا تستطيع أن تعبد الله. ولهذا نحن عندما نسمع الأذان المؤذن نقول مثل ما يقول: الله أكبر الله أكبر. حتى إذا وصل المؤذن إلى قول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني تعال إلى الصلاة، تعال إلى الفلاح، ماذا نقول نحن المستمعون؟ نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بمعنى يعني: يا رب لا أستطيع أن أجيب النداء وأحضر إلى المسجد وأصلي إلا بك، إلا إذا أعنتني. وكذلك من السنة أنك بعد التحيات وقبل السلام أن تدعو بهذا الدعاء كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسني وحسن عبادتك. إذن الإعانة تكون من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى يعني ما خاب من استعان بالله، إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي به في النار ماذا كان الجزاء عندما استعان بالله عز وجل؟ الجزاء كان النتيجة أنهم أرادوا إحراقه، فكانت النتيجة عكس ما أرادوا. لماذا؟ لأنه استعان بالله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. موسى عليه الصلاة والسلام وقومه عندما وصلوا إلى البحر، البحر أمامهم وفرعون وجيشه خلفهم، فقال بعضهم إنا لمدركون، خلاص نحن تورطنا يعني رحنا فيها، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. استعان بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في معركة بدر كان يدعو اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن الله عز وجل نصرهم على أقوامهم ونصرهم سبحانه وتعالى على عدوهم. إذن أيها المستمع الكريم، أيها المبارك، إذا صادفتك مشكلة، فاتورة كهرباء، عندك شيك مرجع، مشكلة مع زوجتك، مشكلة مع أولادك، مع مسؤولك في العمل، مع جارك، مع حد، أول من تستعين به هو خالقك وهو رحمك وهو معينك وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. التجئ أولا إلى الله، التجئ إلى إليه سبحانه وتعالى. كان حبيبك عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني جاءه أمر ضايقه شيء، فزع إلى الصلاة، يقوم يصلي ويدعو ربه سبحانه وتعالى. لماذا تدعو الله؟ لأن الله هو بيده كل شيء، يقول للشيء كن ها فيكون، وما خاب من استعان بالله سبحانه وتعالى. كذلك إذا قمت يعني تدعو الله عز وجل، لابد أن تكون عبدا لله، وكذلك معتمدا عليه، وكذلك الثقة بأن الله سيعينك. ما تقول لا والله أنا يمكن الله ما يعينني، أعوذ بالله من هذا الظن. استعن بالله ولا تعجز، واعلم أن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلني الله وإياكم من عباده الصالحين ومن عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمريه.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ،
ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على هديه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن في سورة الحجر، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة والأخوات، سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يسأل الله الولد، وقد ذكر الله ذلك في قوله في سورة الصافات رب هب لي من الصالحين. ولم تأته البشرى بالولد إلا وقد كبر سنه. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ الدرس الذي نستفيده من هذا المشهد القرآني أن يبقى بصيص الأمل. كم من محروم من نعمة الولد لسنين، ثم يأتي الفرج بعد ذلك ويرزق بالذرية التي تقر بها عينه. كم من مريض عانى من المرض سنين، ثم يأتي الفرج والشفاء من ذلك السقم. ونذكر في هذا قصة سيدنا أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. سورة صاد. التفاؤل صورة من صور الرجاء في هذا الدين، عندما يكون التفاؤل فريضة دينية. ما أعظم هذا الدين! يا ربي لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، علانيته وسره. اسمع هذه الآية الشريفة في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج مهاجرا ويكون في غار ثور، وتجتمع قوى الشر على فم الغار، وليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا خطوات، حتى يقول الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، كما عند البخاري. ومن عجيب صدق التوكل على الله والثقة بما عنده من الحفظ والرحمة ما ذكره الله تعالى في هذا المشهد العظيم في سورة الشعراء: وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون، وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولا بد أيها الإخوة أن نقف مع التفاؤل والرجاء في هذا الموقف الذي ذكره الله تعالى هنا في سورة الشعراء، ولكن نواصل ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم، إذ أن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فإلى الملتقى في اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ بالله.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

بالنسبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا

إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره

الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. الكهف نور يهدي.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي أنزل نورا مبينا وهدى به سبيلا مستبينا، صخ نداؤه أرجاء الأرض وملأت براهينه أنحاء الوجود. يجد المتدبر في سورة الكهف المباركة نور هداية وسط الفتن في هذا الزمن الذي ترى فيه أمواج الفتن متلاطمة وطرق الحيرة والاضطراب متشعبة. فآيات القرآن الكريم سفينة النجاة ومنار الهداية، هي الميزان الأمين الذي يحفظ القلوب من شر التيارات الجارفة. وها هي آيات سورة الكهف المضيئة تستفتح ببيان نعمة القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إنه صراط مستقيم يهدي إلى الرشد ويقيم للنفس أمر دينها ودنياها. ثم يجد المتدبر كيف أن السورة الكريمة تمضي به في عرض أمثلة من الفتن، كفتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، وفتنة المال في نبأ صاحب الجنتين، وفتنة العلم في رحلة موسى والعبد المعلم الصالح، وفتنة النفوذ والسلطة والقوة في ذكر ذي القرنين. وكأنما ترشدنا بمراشدها أن الفتن تتغير صورها وأشكالها، إلا أن النجاة منها بثبات القلوب على الحق ومصاحبة ذوي الإيمان والصلاح والتواضع للعلم والرشد ومجانبة الغرور بالدنيا وما ينال فيها. وتتكرر الإشارة في ثنايا هذا القصص الحق إلى قيم الإيمان واليقين وذكر الله والرجوع إليه سبحانه والصبر وحسن الصحبة. ثم ها هو ختام هذه السورة المباركة، نجد فيه كلمة جامعة تهدم أبواب الاغترار: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هو القرآن مانح البصيرة التي تجعلنا نعبر الفتن دون أن نفقد بوصلة الطريق، وكلما اشتدت الفتن كان أحوج ما نحتاجه قلب حاضر حين تلاوة آياته لنبصر به موضع القدم ونهتدي به إلى الله. منار هداية السبل ومورد صالح العمل، سنى إشراقة الأمل، فقم نتلو كتاب الله. فهي بنا لله ربنا، فثم ما تطمح إليه آمال الراغبين وتشتد إليه حاجة الطالبين. روائع
2: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية العراق ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية وينفذ غارات وقصفا على جنوب لبنان. بعد ضغوط أمريكية، مجموعة السبعة تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. من العناوين وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نزار أميدي رئيس جمهورية العراق الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن أطيب التهاني وأصدق الأمنيات راجيا للجمهورية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حافظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن تمنياته لجمهورية ألمانيا باطراد التقدم والتطور ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين مزيدا من النمو والتوسع بما يخدم المصالح المتبادلة. عالميا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران تستهدف كبرى شركات سكك الحديد وصناعة السيارات. وأكد الرئيس الأمريكي تمسك واشنطن بشروطها للتوصل إلى اتفاق مع طهران، ملوحا في الوقت ذاته باستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده منفتحة على الحوار البناء، لكنها ترفض ما تعتبره ضغوطا ومحاولات أمريكية لفرض شروط عليها. استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,040 شهيدا و175,168 مصابا، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والمباني السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع بعد عامين من العدوان. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وعودة الأهالي إلى بلداتهم، مؤكدا في الوقت ذاته على بدء تنفيذ حزمة مشروعات في البنية الأساسية بجنوب لبنان. يأتي ذلك فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة بلدات في الجنوب ونفذت عمليات تفجير وإحراق منازل. أعلن جيش الاحتلال بأنه سيظل في المناطق الأمنية، مما استدعى تنديدا من الحكومة اللبنانية وانتقادا من وزارة الخارجية الأمريكية. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي في وقت يحتدم فيه الصراع بين الفرقاء اليمنيين. وتسبب تجدد الصراع في نزوح نحو 145,000 شخص، بينهم 79,000 طفل من مناطقهم ما بين 23 من سبتمبر الماضي هربا من الاقتتال. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة مع تضرر الخدمات الصحية والتعليمية وتعذر الوصول إلى المياه الآمنة جراء النزاع.
أعلنت دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى موافقتها على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط بدءا بكميات كبيرة من الديزل بعد أن سجل هذا الوقود مؤخرا أسعارا قياسية في الولايات المتحدة. وقالت مجموعة السبع إنها اتفقت على طرح منسق عبر وكالة الطاقة الدولية يبدأ تنفيذه فورا على مدى 4 أشهر مع سحب كبير ومبكر عن الديزل خلال 20 يوما من جانب دول مجموعة السبع وشركائها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا جعلت استئناف محادثات السلام أكثر صعوبة بتنفيذها هجمات بطائرات مسيرة خلال انتخابات مجلس الدوما الروسي، مضيفا أنه تم إطلاق أكثر من 1600 طائرة مسيرة على موسكو، وأن مراكز الاقتراع في مناطق أخرى في روسيا كانت تتعرض لهجوم مستمر. هذا وتستمر المواجهات بالطائرات المسيرة والصواريخ بين الطرفين مستهدفة مناطق حيوية ومرافق خدمية أوكرانية وروسية. حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن ملايين الأطفال اللاجئين قد يفقدون إمكانية الحصول على التعليم، إذ تهدد أزمة التمويل برامج المدارس، ولم يلتحق نحو 5,800,000 طفل وشاب من اللاجئين بالمدارس العام الماضي، وهو ما يمثل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين في جميع أنحاء العالم. قالت المفوضية إنه للمرة الأولى التحق أكثر من 450,000 طفل لاجئ بالجامعات أو مؤسسات التعليم المهني، ويمثل ذلك 11% من الطلاب اللاجئين المؤهلين. أظهرت بيانات وزارة الصحة في الكونغو تجاوز وفيات فيروس إيبولا 4,000 حالة من بين 8,300 إصابة مؤكدة بالفيروس خلال أسرع موجة تفشي للمرض على الإطلاق. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت بشأن سرعة انتشار الفيروس جغرافيا إلى مناطق صحية جديدة، مما يشكل ضغوطا على الموارد المحدودة بالفعل لمكافحة المرض. وأخيرا، ارتفعت قوة الإعصار رايتشل إلى الفئة الثالثة قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، في الوقت الذي يعاني فيه شمال المكسيك وأجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة من الفيضانات والأضرار الناجمة عن بقايا إعصار بولو في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن رايتشل الذي يقع على بعد حوالي 390 كيلومترا من ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية يواصل التحرك ببطء غربا قبل أن يضعف نهاية الأسبوع. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية العراق ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية وينفذ غارات وقصفا على جنوب لبنان. بعد ضغوط أمريكية، مجموعة السبع تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. حرر لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغساني، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده

تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

0: الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، يتلوها الشيخ خالد العيناتي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة يتلوها على مسامعكم الشيخ أحمد نعينع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك

الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلت

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم

قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على

إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني.

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. ويا

فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

الغيظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد

الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية

ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها

ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

لُوطٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَ

كذبت قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟

بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان،

محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط.

بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما

رزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود.

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.

ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

0: ربك، إن ربك فعال لما يريد. صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ أحمد نعينع من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم

ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت

الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات.

وأن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم.

بهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وطن الولاة حيث نصبوا عمودهم للسكن حيث انقلبوا، وطن الولاة حيث استعملوا لأنه يلزمهم أن يعملوا، وما لهم فيه اختيار الأخرة إلا إذا ما عينوا لمدة. وطن الشراة حيث حملوا شوفهم إن نزلوا أو رحلوا. وطن السياحة، وطن السياحة في عصيهم إذ قطعوا الأوطان عن أنفسهم. كذلك الملاح أيضا وطن سفينه إن كان فيها سكن. والحيق مثل البلوي في الأوطان إذا لم يقر قط في مكان.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. نعم. ووطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطنه، يراه خير مسكن لا يخرجه منه سوى أمر عظيم يزعجه، كجائر يخاف من صولته أو ضرر يلحقه في عيشته. وللرجال وطن أو أكثر إلى ثلاثة بها يستأثر، وقيل ما شاء من الأوطان وهو خلاف الحكم للنسوان، فإنها ليست تزيد أبدا عن وطن يمنعها التردد، إلا التي قد شرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن، فإنها في الموضعين واطنة فيتتم حيث كانت ساكنة، إذ لم يكن لزوجها المشترط يمنعها من سكنها المشترط، وهل لها تتم إن لم تشترط بإذنه؟ فيه الخلاف قد قبض. فقيل إن كان لها قد أذن في موضع تصلين وطنها، فقيل إن كان لها قد أذن في موضع تصلين وطنها. ووطن البداة حيث نصبوا عمودهم للسكن حيث انقلبوا، وطن الولاة حيث استعملوا لأنه يلزمهم أن يعملوا، وما لهم فيه اختيار الأخرة إلا إذا ما عينوا لمدة. وطن الشراة حيث حملوا شوفهم إن نزلوا أو رحلوا. وطن السياحة، وطن السياحة في عصيهم إذ قطعوا الأوطان عن أنفسهم. كذلك الملاح أيضا وطن سفينه إن كان فيها سكن. والحيق مثل البلوي في الأوطان إذ لم يقر قط في مكان. وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكن. انتهى الفصل؟ لا لم ينتهي. هذا الفصل هو إيش؟ في الأوطان. في الأوطان. ما كذاك؟ عرفتم أن اتخاذ الوطن واجب، أليس كذلك؟
5: بلى.
3: لما يترتب على السفر من أحكام، فإذا لم يكن هناك وطن لم يتبين السفر، أليس كذلك؟
5: بلى.
3: نعم، لابد من توطين لا بد من الواجب. واجب ذكرنا ما هو الوطن، النوم ذكر، قال وطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن، هذا تعريف الوطن، اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب. فالإنسان يستفتي من؟ هل أنا وطني مكان فلاني؟ يستفتي من؟
4: قلبه.
3: نفسه. استفتي نفسك، استفتي نفسك كذاك، وأينك توقف؟ ما بيكون مجرد دعاية أن وطنك فلي وطنك، أو يكون نفسك مطمئنة إلى مكان وقلبك ساكن لكن المكان، وتقول هذا ليس بوطني، حتى تصلي، حتى توصل تصلي ركعتين في السفر هكذاك، بس استفتي نفسك مطمئنة إليه، مطمئنة إليه نفسك إلى القلب. وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب من نفسك. وعرفت أن الرجل بعض أهل العلم قال له يتخذ ما شاء من الوطن، ما كذاك؟ وبعضهم حدد له واحد وطن واحد، وفي اثنان، وفي ثلاثة، وفي أربعة. طيب المرأة، المرأة بعض العلماء قال حكم وحكم الرجل ما تختلف عنه، لها تتخذ الوطن أو التعرف لها، إلا المرأة فقد مأمورة باستقرار مكان واحد، بخلاف الرجل يتجول يصول ويقول من مكان إلى مكان، من مأمورة بالاستقرار، مأمورة بالتجول هنا وهناك، بخلاف الرجل يتجول صبر رزق ويجاهد ويسافر ويرجع ما كذا، ويتزوج زوجات أربع إذا أراد، والمأمورة بالاستقرار مكان واحد. قول هذا وبعض العلماء قد حكم حكم الرجل في إيش؟ في التوطين، لا أن تتخذ وطن ولها أن تتخذ إيش؟ أكثر من وطن. لكن مثلا غير متزوجة مثلا ما معها زوج تكون تابعة زوجها، مثلا أمها في مكان ومستقر بعمها، مطمئنة، أبوها في مكان آخر أيضا مطمئنة إلى ذاك المكان، هم أسفل على الأبو ما في ذاك؟
5: كذاك.
3: وقول على أن بعض العلماء قال لها وطن لها فقط، وهو خلاف الحكم للنسوان، فإنها ليست تزيل أبدا عن وطن يمنعها التردد. مجمع عليه هذا القول ولا مختلفين؟
4: مختلفين.
3: نعم استثنى قال إلا التي قد شرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن، فإنها في الموضعين واطن، فهي تتم حيث كانت ساكنة، إذا لم يكن لزوجها المشترط يمنعها من سكنها المشترط. إذا اشترطت توطن مثلا مكان معين، مكان أهله، عندما جاء يخطب اشترطت عليه على أن يكون وطنها وطن أهلها، فوافق الزوج، حينها تلزم شرطا تكون من وطن، صلي وطن في الموضعين، في هي الموضعين في المكان الذي سكن فيه الزوج، وفي المكان إيش؟
4: وطن
3: مشترط كان أهلها، فإنها في الموضعين واطنة، في الموضعين، موضعين الموضع المشترط ومكان الزوج ما كذاك، فإنها في الموضعين واطنة، فهي تتم حيث كانت ساكنة، سكنت مع أهلها في المكان المشترط صلي تمام، سكنت مع زوجها صلي تمام ما كذاك؟ ما كذاك؟
4: نعم نعم.
3: دي متى يقول الشرط؟ الشروط التي تشترطها الزوجة يكون في العقد، عقد الزواج، إذا ذكرت شروط في العقد تكون ثابتة في العقد، أما إذا كان شروط قبل العقد ولم تذكر في العقد ففي ثبوتها خلاف، والشروط التي لم تذكر قبل العقد ولم تذكر في العقد وإنما عادين ذكر بعد ذلك، زين هذا كذلك الحال يعني ما يثبت ما يشمل ذلك، هذا وعد، والحر أن يوفي بما قد وعد، لكن ما يلزم وقالنا هذا شروط ثابتة، الشروط قبل العقد هل تعتبر ثابتة ولا غير ثابتة؟
4: خلاف،
3: الشروط التي ذكرت في العقد تكون ثابتة، مثلا يعني عند العقل أشتهى بإحسان وعلى ما اتفق عليه من الصلاة جاوبته إياه ويكتب عصمة ذلك أحد عند ملكة زوجته فلان من فلان الفلاني وفلان الفلانية نعم على هذه المذكورة على ما اتفق عليه من الصلاة وعلى أن يكون وعلى أن يكون وطنها وطن أهلها على أن يكون وطنها وطن أهلها يذكى في العقل واضح؟ فايش المقصود من هذا التكرار؟ حتى تعرف أن الشروط الشروط التي مثلا شروط الزواج إذا ذكرت في العقل فهي وإذا ذكرت قبل العقل ولم تذكر في العقل
4: خلاف
3: هي خلاف وإذا لم تذكر قبل العقل ولا في العقل
4: واحد
3: نعم زين إذا اشترطت السكنة مع أهلها صار لها وطن كم وطن؟ صار لها وطن مع أهلها ومع زوجها ما كذلك؟ إلا التي قد شرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن واتخذت بلاد زوجها وطن فإنها في الموضعين وطن فتتم حيث كانت ساكنة واتخذت بلاد زوجها وطن نعم وهل لها تتم سؤال وهل لها تتم إن لم تشترط بإذنه بإذن من
4: زوج
3: فيه الخلاف القبول من إذا أذن لها أن تصلي تماما مع أهلها في بلد أهلها فهل لها ذلك أم لا ولم قال هذا حق الحق قاله حق الزوج فإذا أسقطه ورضي له ورضي أن تصلي هناك تماما فلا بأس لها ذلك وقيل لا أين بس وطن الأحمق فهل لها تتم إن لم تشرط بإذنه فالجواب فيه الخلاف قد ورد فقيل إن كان لها قد أذن في موضع أن تصلي يعني فمر معكم في المرة كم مسألة؟ ثلاث مسألة المسألة الأولى للمرأة كم وطن؟ أي مسألة؟ الثانية هي اشترطت المرأة على زوجها أن يكون وطنها وطن أهلها وكان الشرط في العقد هل الشرط صحيح ولا غير صحيح؟
4: صحيح
3: هل للزوج إلغاء هذا الشرط؟
4: لا
3: إذا بيكون لزوجها المشترط يمنعها من سكنها
4: مشترطين
3: نعم زين إذا لم تشترط وأذن لها أن تصلي مع أهلها تماما هل تصلي تماما ولا لا؟
4: خلاف
3: وهل لها
4: تتم
3: إن لم تشترط بإذنه بإذن من الزوج فيه الخلاف القبول وقيل إن كان لها الزوج قد أذن في موضع أن تصلي النوم ثم انتقل إلى أشخاص معينين وطن البادي وطن الوالي وطن الشاري وطن الشايح وطن الملاح وطن الحيق زوج صبي زوج صمع شايح انتقل من مكان مثلا سكان عليه انتقل مكان مكان هذا ما يسمى غير مستقبلي من مكان صمع حيق وسمعه زوج وسمعه عواشير يداور من مكان حول مكان تجد فين البلد تم الشهر تم 20 يوم هكذا عاليات البلد سيد كان كم ذكرت البالي واحد الوالي
4: الوالي
3: الشاري
4: عادية
3: السايح
4: الملاح
3: الملاح الحيق
4: حيق
3: قال ووطن الهداة وطن الهداة حيث نصبوا عمودهم للسكن حيث انقلبوا وقيل إن وطن الرعاة أغنامهم في وسط الهدى البادي له حكم خاص من هو هذا البادي الذي ليس له مكان معين ما إلى مكان معين يتبع الحياة يتبع الخصب حي المكان عندما أسمع بعش مكان انتقل إليه بماشيته وارتاح هناك بقي هناك مرتاحا قلبه مطمئن نفسه ساكنة على كل حال مواشي ترعى ومسرور فرحان ما يبي يدخل هناك مكان أبدا ما فذا مثلاً جاء محل في ذلك المكان وسمع عليكم حال بحاجة مكان آخر انتقل إليه وركز عموده هناك واطمئن فرحان مسرور ما يبدأ الكلام هذا مكتوب البالي ما المكتوب أي بالته الكثير من البدو لكم الحالين وطنوا القرى لأنهم بيوت قل الآن من يتبع الحياة يذهب إلى ساكنين هذا الباد المقصود به هو الذي ينتقل من مكان إلى مكان يتبع إيش الغيث والحياة والعشب إين وطنه؟ قال وطن البلاد حيث نصبوا قال وطن البادي عموده وطن البادي عموده حيث يركز عموده ليش؟ للسكنة للسكنة ما حيث يركز عموده للإستراحة صراحة يوم وليلة أو شهر أو مثلا 10 أيام لا لكن عموده للسكنة ما يبقى ينتقل إلا إذا هيش إلا إذا جاء محل وراد ينتقل إلى مكان آخر هذا معنى واضح؟
5: نعم.
3: أين وطنه؟ حيث يركز عموده للسكنة حيث يركز عموده للسكنة طيب لما سألة ثانية إذا ركز عموده للإستراحة استراحة الليلة يوم أو يومين أو 3 أيام ركز عموده هناك هل يصلي تمام؟ يعتبر وطنه ذا؟
4: لا
3: لا, لا. مسألة أخرى إذا جاء في البلد القيم قعد البدو كما تشاهدونه في البدو تجيه فوق القيم بقوا هنا في البلد شهر شهرين ثم ينتقل كزوا عموده منه سوي خيام وأقاموا الشهر شهرين هل يصلون تماما يكون هذا وطنهم هنا خلاف أو علماء قال نعم حيث ركز البلد عموده فهو وطنه يصلي وطنه حتى ينتقل وبعضهم قال لا لأنه ما يقرر ما يقرر له قرار في البلد بس يحب هنا البالي في الصحراء وعندما جاء البلد جاء لمدة معينة سينتقل بعد طوال المدة سينتقل إلى مكان إذا مكان مثلا يستقر فيه هكذاك هل يصلي تماما كونه ركز عموده أو يصلي قصرا لأن هذا ليس الوطن له لأنه ركز عموده لمدة معينة ومع هذا ليس المستقر في البلد أليس كذلك؟ وبطن هو إيش مطمئنة إليه النفس بشكل عين القلب خلاف زين؟ مسألة أخرى في البالي أيضا قلت الآن كنا 4 مسائل في البالي مسألة أخرى في البالي الكفار ركز عموده في مكان عين وأخذ بماشيته يرعاه حتى جاوز حد السفر جاوز حد السفر حوالته الصلاة مصلي في ذلك المكان حد السفر منه بحيث ركز عموده حوالته الصلاة صلي تمام ولا صلي قصرا بعض العلماء صلي قصرا لماذا إذا صار مسافرا لكن إذا عموده هنا وأنه أخذ مواشيه ويرعاه حتى جاوز حد السفر يصلي سفر ما كذلك؟ اعتبر مسافر، أليس كذلك؟
4: بلى.
3: بعض العلماء قال لا، ما يصلي سفر. يصلي 4. لأنه هو في الوقت هذاك وهو يرعى غنمه والأغنام ترعى من هنا، المواهب ترعى من هنا وهنا، وتشرب من هنا وترعى هنا، هو مسؤول فرحانه يعني طمئن قلبه ساكن نفسه. عنده شيء خلق، ما كذلك؟ بعد هذا يصلي هناك ايش؟ تمام. هو الذي يشعر عليه النار بقوله وقيل إن وطنا الرعاة وقيل إن وطن الرعاة أغنامه في وسط الفلات ولو هيش ولو جاوز حد السفر من حيث ركز العمود أجي من كم سنة مع الدلوي 4 البالي نصب عموده للسكنة صلموا
4: وطن
3: البالي ركز عموده للاستراحة
4: سفر
3: يكون مواطننا؟
4: لا
3: مسافر بالي ركز عموده عند حضور للخير في البلد
4: خلاف
3: خلاف البالي خرج من مكان الذي ركز فيه عموده يرعى مواشيه حتى جاوز حد السفر وحضرته الصلاة ويصلي
4: خلاف
3: كم مثلا معك في البالي؟
4: 4
6: وطن البلاد
3: ووطن البلاد حيث نصبوا عمودهم، حيث نصبوا عمودهم مطلقا لا، حيث نصبوا عمودهم للسكن حيث انقلب. تخرج عن هذه المسألة ثلاث مسائل. مسألة من إذا حفظ الصلاة وهو يرعى غنمه في الصلاة، إذا نصب عموده
6: للاستراحة،
3: إذا نصب عموده في القرية للخير، وكذلك
6: نعم
3: الوقت انتهى. حين وقفنا الآن الوالي ووطن الولاة حيث استعملوا، لأنه يلزمهم أن يعملوا، وما لهم عن اختيار نخلته إلا إذا ما عينوا في مدتهم. وكذلك وقفنا هنا في هذا المسألة إن شاء الله في الحلقة الآتية نواصل. بارك الله فيكم، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا واثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمد أبو شادي.
1: أعوذ بالله.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف على الحق والاستقامة.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي أنشأ الخلق بقدرته ودبرهم بحكمته وجعل منهج الفلاح على أسس حق واستقامة وسبل عز وكرامة. الاستقامة في حياة المؤمن هي طريق عمره، كل عمره يسلكه موقنا أن الغاية رضوان ربه عز وجل، فلا يعدها موقفا عابرا ولا شعارا يرفعه في بعض أحواله، مؤمنا أن الثبات على الحق من أعظم نعم الله التي يمن بها على عباده، وإخلاص النفس المؤمنة دافع لها كي لا تتلون بتلون الأهواء ولا تنقلب مبادئها تبعا للمصالح على حق واستقامة. والميزان هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يصدر من أقوال وأفعال. والنفس المؤمنة بطبعها ذات ثبات راسخ ويقين حازم، فلا غرور حين إقبال الدنيا ولا انكسار عند فقدان متاع من متاعها. نفس كريمة وتعلم أن الكرامة في رحاب طاعة الله وأن العاقبة للمتقين، وعلى مراقبة له تعالى في السر والعلن ومجاهدة ليكون الباطن خيرا من الظاهر والمظاهر والعمل أصدق من القول والادعاء. استقامة تشرق أنوارها في تفاصيل الحياة كلها، في حديث صادق وأمانة تؤدى ولسان يصان وعهد يوفى وإحسان يتجلى وعدل يقام ونزاهة ترافق في شتى الميادين. استقامة تلفى صبرا عند البلاء وشكرا عند الرخاء واتزانا عند الفتن وعفة عند الأطماع، ومع تجليها حرصا على شعائر العبادات هي بارزة في أخلاق تلازم الناس في بيوتهم وأعمالهم وحلهم وترحالهم وفي تعاملهم وعلاقاتهم. استقامة تجعل صاحبها يحيى مطمئن القلب على سكينة وثبات، ثابت الخطى، مستنير البصيرة، طامحا للنجاح في مسيرته الدنيوية والفلاح يوم البعث والنشور. على الحق، على الحق يحيى كريما أبيا، سما مستقيم المساعي سويا، له درع تقوى وحلية هدي، ويملك في البر كف الندية، صبور الجنان لدى كل خطب، ويرجو من الله حظا عليا. فهيا بنا لله ربنا، فهو الذي أوضح بنور هدايته المسالك وأزاح برحمته الشكوك والمهالك. روائع
0: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى إنه كان منصورا. وهذه الجملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، أو ذيلت بها الجملة التي قبلها، وهي قول الحق تبارك وتعالى فلا يسرف في القتل، وصدرت بإن، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. وإن في هذا الموضع يجوز أن تكون تعليلية، والمعنى لأنه كان منصورا، والأظهر من ذلك أن تكون دالة على أهمية الخبر، أو تكون دالة على التنبيه على أهمية الخبر. وإن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان منصورا. وقد صدر الخبر بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على ولي. منصورا خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ومنصورا معناه في هذا الموضع معانا، فالمعنى إنه كان معانا، وقد وقعت له الإعانة من جعل الله تبارك وتعالى له حق المطالبة بدم القتيل، وذلك مجعول إلى الولي، فالضمير عائد على الولي. وفي مجاز القرآن إنه كان منصورا مجازه من النصر، أي يعان ويدفع إليه حتى يقتله بمقتوله، والمدفوع هو القاتل. إنه كان منصورا مجازه من النصر، أي يعان، والمراد بذلك الولي، ويدفع إليه، أي يدفع القاتل إلى الولي حتى يقتله بمقتوله، وذلك إذا أراد القصاص، وله أن يأخذ الدية، وله أن يعفو أيضا، بحيث لا يطلب القصاص أو القتل، وإنما يأخذ الدية، أو يكون العفو أكبر من ذلك بحيث يتنازل عن القصاص وعن الدية ويعفو، وذلك شأن عظيم ومنزلة سامقة. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 34 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي فلا يسرف في القتل، فهذا نهي معطوف على نهي. وقد تقدم أن قوله فلا يسرف في القتل يجوز أن يكون خبرا على قراءة من قرأ الفعل يسرف بالرفع،
فلا يسرف في القتل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقرب فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. مال اليتيم، مال مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. اليتيم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ونهى عن الاقتراب من ماله، ولم يقل في هذا الموضع ولا تأكلوا مال اليتيم، كما قال ولا تقربوا الزنا، للدعوة إلى الاحتراز غاية الاحتراز من استعمال مال اليتيم إلا على الصفة التي ذكرها الحق تبارك وتعالى بعد ذلك بقوله إلا بالتي هي أحسن، وهذا الأسلوب أسلوب حصر، فلا يصح أن يستعمل ذلك المال إلا على هذه الصفة التي قررها القرآن الكريم. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والاستثناء في هذا الموضع استثناء مفرغ، فما قبل إلا مفتقر لما بعدها، فالجار يجوز أن يكون متعلقا بالفعل تقرب، ويجوز أن يكون الجار والمجرور حالا، والعامل فيه الفعل تقرب أيضا على ما سيأتي بيانه. بالتي هي أحسن، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول هي أحسن، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أحسن خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولم تنون هذه الكلمة لأنها ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولذلك قيل أحسن ولم يقل أحسن، والجملة هي أحسن جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وهي في محل جر عند من يقول إن صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فالاسم الموصول التي في هذا الموضع في محل جر. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بالفعل تقرب، لا تقرب إلا بالتي هي أحسن، والمعنى تقربون بالتي هي أحسن أو اقربوا بالتي هي أحسن، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل تقرب، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تقرب. ويجوز في الجار والمجرور بالتي هي أحسن أن يكون حالا، والمعنى لا تقربوا مال اليتيم إلا محسنين، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين بالتي هي أحسن أو تكونون بالتي هي أحسن، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به
الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا ومن تلك المواضع الحال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وهذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وقد تقدم أن الجملة التي قبلها جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وقد ذكر أبو عبيدة معنى قول الحق تبارك وتعالى: إلا بالتي هي أحسن، على هذه الصورة التي ورد فيها حصر، فقد جاء في مجاز القرآن: مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، مجازه بالقوت إذا قام به وعمره من غير أن يتأثل منه مالا. والمعنى أن ذلك يكون في الضرورات التي يحتاج إليها اليتيم من القوت والملبس والمسكن وما شابه ذلك من الضرورات ومن الحاجات التي تكون قريبة من الضرورات، وليس لكافل اليتيم أو ليس لوليه أو ليس لوكيله أن يتأثل مالا، أي أن يجمع مالا من مال اليتيم، فإن ذلك ممنوع في الشرع. وقد تقدم ذكر ذلك في سورة النساء عند ذكر الحق تبارك وتعالى معاملة اليتيم في ماله، فقد قال أبو عبيدة في الكلام الذي تقدم ذكره: مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، مجازه بالقوت إذا قام به وعمره من غير أن يتأثل منه مالا، أي من غير أن يجمع منه مالا، أي من مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى

0: حرفا ناصبا وليس حرف جر، على ما يؤخذ من كلام صاحب التقريب في النحو وهو الإمام الكندي أبو بكر أحمد بن عبد الله، وهو صاحب المصنف أيضا، وله كتاب التسهيل في الفرائض، وله كتاب الجوهر المقتصر، وقد بلغ مبلغا عظيما من العلم، وكتبه شاهدة له بذلك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وسنفصل القول في حتى من كونه حرف جر أو من كونه حرفا ناصبا كلا في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ سعود بن أحمد السعدي يتلو عليكم آيات بينات من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحل

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت

عَلَى النُّصُبِ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون.

فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم.

ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة

عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف

عظيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

0: عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
1: هكذا مستمعينا تلا عليكم القارئ سعود بن أحمد السعدي ما تيسر من كتاب الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكنى الروح. نواصل بمشيئة المولى جل وعلا حديثنا عن الزواج الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون فعلا سكنى للروح وراحة للنفس وهدوءا للبال وملأ للوجدان، وذلك من خلال تطبيق شرع الله تعالى للحقوق التي هي واجبة على الزوج وكذلك الحقوق الواجبة على الزوجة. سكن الروح. كان الحديث في اللقاء الماضي عن الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى فيما قبل الزواج، قبل العقد، ينبغي للإنسان أن يتحراها وأن يطبقها قبل أن يلج إلى عقد الزواج. وكنا قد تحدثنا عن بعض المعايير وتوقفنا عند المعيار الرابع أو الحكم الرابع. الحكم الرابع هو تحريم الزواج المؤقت. الزواج كما ذكرنا ليست منفعة تجارية طارئة، وليست مصلحة اجتماعية يسعى الإنسان للحصول عليها فقط، وليست نزوة عاطفية يلبيها الإنسان في فترة وجيزة ثم يستغني عنها. الزواج هو ارتباط مسير بمسير ومصير بمصير. الزواج هو اندماج ولحمة بين الطرفين، يملأ كل طرف منهما الجانب العاطفي والجانب النفسي والجانب الروحي بشريك حياته. ولذلك حرم الإسلام الزواج المؤقت، إذ إن الزواج المؤقت أشبه ما يكون بالمصلحة العارضة، أشبه ما يكون بالصفقة التجارية التي يريد الإنسان منها منفعة معينة، فإذا حصل عليها وقضى وطره منها استغنى عنها، وهذا ما يتنافى مع قدسية الزواج. فالزواج تلحق به عدة أمور، فيه إفضاء بين الطرفين، كل طرف اقترب من الطرف الآخر كي يؤدي حق الله تعالى في خدمة وإسعاد الطرف الآخر، وهذا ما يتنافى مع جعل الزواج الذي هو مؤسسة فيها أو هو مشروع حياة يكون فيها الجانب العاطفي والجانب النفسي، ويكون كذلك فيها الأولاد وفيها التزامات مادية. فإذا عمل بعضهم بالزواج المؤقت فهو يجعل من المرأة مجرد أداة للمنفعة الطارئة، وكذلك العكس، تجعل من الزواج بهذا الرجل مصلحة طارئة، فإذا انقضت تلك المصلحة فقد فصم ذلك الرباط، وهذا ما لا يريده الإسلام. ولذلك إذا جئنا إلى جميع الصور المتعلقة بالزواج المؤقت فهي محرمة شرعا فيما استقر عليه الحكم الشرعي. وكذلك مما ينبه عليه أن الرجل لا يجوز له أن ينوي الطلاق، يظهر للمرأة أنه يريد أن يرتبط بها زوجة مؤبدة وهو ينوي في نفسه أن يطلقها وألا يستمر معها، فذلك من التدليس والغش، وذلك كما قلنا مناف لمعنى قدسية الزواج. الأمر الخامس، ربط الغنم بالغرم في مسؤولية الزواج. من أراد أن يقدم على هذه الحياة المتكاملة مع شريكة حياته، وكذلك المرأة إن أرادت أن تقدم على هذا المشروع مع شريك حياتها، فإن كلا الطرفين ينبغي أن يكون ماثلا لديهما أن الزواج فيه ربط بالغنم والغرم، بمعنى مسؤوليات مقابل حقوق، تؤدي الواجبات ولك حقوق أيضا. فلا ينبغي بل لا يصح أن ينظر الرجل على أن الزواج هو فقط منافع دون أن أو حقوق يجب أن تؤديها المرأة دون أن يكون عليه واجبات يجب أن يقوم بها، فهنالك غنم وهو الحقوق التي تؤدى له، وكذلك هناك غرم. الغرم لا يقصد به هنا الجانب السلبي، لا، وإنما يقصد بها جانب
التكلفة أو جانب أداء الواجبات، فكل منهما يكمل الآخر، كل منهما يسعى لإسعاد غيره، كل منهما قبل أن يطالب بحقه الشرعي يؤدي واجبه الذي كلف به. هذا هو الذي ينبغي، ينبغي أن كل من الزوج والزوجة يؤدي قبلا الواجب الذي عليه قبل أن يطالب بالحقوق. ولذلك يا إخوة، الحياة تنسجم، الحياة بين الرجل والمرأة تنسجم إن كان كل طرف من الطرفين، كل منهما يسعى لإسعاد غيره، تلقائيا يحصل على حقوقه إن أدى واجباته. هذا إذا كان كل منهما يتقي الله تعالى، كل منهما يخشى الله تعالى أن يظلم صاحبه في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهان النساء إلا لئيم. فالظلم ظلمات يوم القيامة. إذا استشعر الإنسان أن شريك حياته هذا سوف يقف بين يدي الله تعالى، فإما أن يكون شاهدا له أو شاهدا عليه تلك الحقوق إن أحسن إلى زوجته، والزوجة إن أحسنت إلى زوجها وأدت الواجب عليها، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتهما يوم القيامة. وإن كان يظلم صاحبه فذلك من الظلم المحرم شرعا، ويوم القيامة يجد نفسه من الظالمين. سكن الروح. إذن مسؤولية الزواج ليست منفعة طارئة، وليست حقوق دون أن تكون الإنسان واجبات. ومن هنا نجد أن الإنسان إن كان يجد في نفسه ضعفا وعدم قدرة على أداء حقوق الزوجة فإنه لا يجوز له ذلك. ولذلك قال الفقهاء بأن من أنواع الزواج المحرم، الزواج الذي يجعل حكم الزواج حراما، لا يجوز الإنسان أن يقدم على ذلك الزواج، الزواج الذي يعلم الرجل يقينا أنه سوف يقصر في حقوق زوجته وأنه يظلم زوجته. هذا الزواج يحرم عليه أن يقدم، هذا الرجل يحرم عليه أن يقدم على الزواج. لماذا؟ لأنه يحقق ظلما، والظلم ظلمات يوم القيامة. والله تعالى قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكذلك المرأة إن علمت أنها لن توفي حق زوجها فلا تقدم على ذلك، وهي تضمر وتعلم من نفسها أنها سوف تظلم ولا تؤدي الحقوق التي هي واجبة عليها. الله سبحانه وتعالى عندما ربط الغنم بالغرم نجده في مواضع من الذكر الحكيم بين أن الرجال لهم حقوق وكذلك عليهم واجبات. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لا يجعل ذلك الرجل متنصلا عن الإنفاق. إن أراد طاعة المرأة وإن أراد معنى القوامة فلا بد أن يقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية، ومن ضمنها الإنفاق المادي. الإنفاق لا يعني فقط الإنفاق المادي، لا، إنما هو إنفاق مادي، إنفاق في الوقت، إنفاق في التربية، إنفاق للجانب العاطفي والجانب النفسي. كذلك نجد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. من كان غير قادر على تكاليف الزواج، غير قادر على تحمل تبعات الزواج ومسؤولياته، غير قادر على أن يقوم بواجبات الأب تجاه أبنائه أو الزوج تجاه زوجته، فإنه لا يدخل نفسه في مشروع يجد نفسه ظالما للطرف الآخر. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. المرأة مسؤولة عن تبعات هذه المؤسسة أو هذا الكيان، هذه اللبنة، يجب أن تكون مؤدية للواجبات كي تطالب بحقوقها، وكذلك ما يتعلق بالزوج. إذن ربط الغنم بالغرم من الأمور المهمة التي ينبغي للشباب والشابات عندما يقدمون على الزواج أن يتحلوا بالمسؤولية، وأن لا يتصوروا أن الحياة مجرد أحلام وردية، وأن الحياة كلها سوف تكون على نسق واحد. الحياة فيها الحلو وفيها المر،
فيها الابتلاء، فيها الجانب الذي يكون فيه رخاء والجانب الذي يكون فيه شدة، فيها تعامل يومي. نحن إذا جئنا إلى الإنسان في اليوم الواحد قد تمر به حالة فرح وحالة حزن، حالة نشاط وحالة خمول، حالة انشراح وحالة انقباض. فما بالك بالرجل والمرأة، قد تختلف الحالات النفسية في اليوم الواحد، ثم قد تختلف الحالات النفسية في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة، أو مع تبدل الفصول، أو مع وجود الأبناء، ومع اختلاف الظروف، ومع تقلبات الحياة. فينبغي أن يكون كل منهما مؤهلا لتقبل التغيرات التي قد تطرأ للطرف الآخر، متأهلا لتحمل حالات الشدة وحالات الرخاء على حد سواء. لا يظنن ظان، سواء من الرجال أو من النساء، أن دخوله في الزواج يعفيه من حالات الشدة أو من حالات الابتلاء. هذا معنى أن الإنسان يتحمل مسؤولية الزواج كي يكون فعلا لبنة صالحة في المجتمع، وكي يكون فعلا سكنى للروح، كي يضبط عاطفته ونفسيته وتصرفاته أمام زوجته وفي مجتمعه المصغر. سكن الروح. نقتصر على هذا القدر في هذا اللقاء. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن المرحلة الثانية، وهي قيام العلاقة الزوجية. ما هي الأحكام التي ينبغي أن يتفطن لها إبان قيام العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة؟ إلى ذلك الحين نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهطر. سكن الروح
1: أسعى إلى حفظ العصان معا.
0: تنفيذ مالك بن زاهر.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.